0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول

0: مؤصدة.
1: صدق الله العظيم.
2: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت.

جمعت أديان من أرض كرامة إنسان كم يدعى كتاب.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العريق وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض.

فوارس راكعه تسقي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعه ثمانيه.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم في يوم جديد من راية FM وراية TV. في هذا الصباح سيداتي سادتي وفي أولى لقاءاتنا الإخبارية جولة في أبرز المستجدات والتطورات. سنكون أولا في هذا الصباح مع نداء لكسر الفيتو الإسرائيلي على إدخال أدوات الإيواء إلى قطاع غزة، وسنتطرق أيضا إلى جولة كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي التي أثمرت عن لجنتي عمل، واحدة لنزع السلاح وأخرى للنظافة. وبعد لقائه لأربع ساعات، هل تملص نتنياهو من خطة ترامب وتمكن من رد الكرة إلى ملعب حماس؟ وأيضا سنكون وإياكم في متابعة لترحيب بن جفير بنقل صلاحيات إنفاذ ما يسمى بالقانون في المستوطنات لجهاز شرطة الاحتلال.

نرحب بكم سيداتي سادتي إلى تفاصيل ملفات يوم جديد من راية أفهم وراية تي في. أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بالأمس نداء وطنيا وعاجلا لإنقاذ أكثر من 2 مليون نازح يعيشون ظروفا إنسانية وسكنية كارثية. وطالب المكتب في بيان له المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لكسر الفيتو الإسرائيلي الذي يمنع إدخال الكرفانات ومستلزمات اللواء.

وتتطلب استبدالا فوريا. وأشار كذلك بيان المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن أكثر من 1,000,000 نازح يقيمون داخل مراكز الإيواء، بينما يتوزع بقية النازحين أو بقية النازحين خارجها. وحذر من تهديد مباشر للسلامة الجسدية والنفسية للفئات الأكثر هشاشة في الخيام، موضحا أنها تضم 46,000 من المسنين و23 ألف أرملة، إضافة إلى نحو 60,000 يتيم وأكثر من 15,000 من ذوي الإعاقة، إلى جانب أكثر من 500,000 طفل يواجهون مخاطر الشتاء والأمراض المعدية في ظل غياب التدفئة والمآوي الآمنة. وفق بيان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن استمرار منع الاحتلال إدخال وحدات الإيواء المؤقتة وتجميد برامج إزالة الركام يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وحق السكن اللائق، ودعا المنظمات الأممية والجهات المانحة إلى وضع مشروعات الإيواء وتأهيل البنية التحتية على رأس أولويات التمويل. وشدد كذلك على أن استمرار الطواقم الحكومية في التنسيق مع من وصفوا بالشركاء مستمر لاتخاذ تدابير إسعافية لتخفيف المعاناة في قطاع غزة. إذن كان هذا ملخصا للنداء الوطني العاجل الذي أطلقه المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة لإنقاذ أكثر من 2,000,000 نازح يعيشون ظروفا إنسانية وسكنية كارثية مع قرب حلول فصل الشتاء. والجدير بالذكر أن هذا النداء أطلق قبل ساعات من إعلان النتائج التي تمخضت عن الزيارة التي قام بها مبعوث الرئيس الأمريكي إلى المنطقة جاريد كوشنير، وكذلك مدير ما يسمى بمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، والتي لم تثمر عن شيء حقيقي وملموس يتعلق بمستقبل الإيواء وإعادة الإعمار في قطاع غزة. ما الذي تمخض عنه هذا الاجتماع؟ جولة كوشنير أثمرت عن لجنتي عمل، واحدة خاصة بنزع السلاح وأخرى تتعلق بمشاريع لها اتصال بالنظافة وكذلك المياه.

في التفاصيل التي سنكون في قراءة لها بعد قليل مع ضيفنا الدكتور محمد مصلح أستاذ العلوم السياسية، طالب المبعوث الأمريكي جارد كوشنير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم وضع العراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما كشف النقاب عن تفاهمات جديدة تتعلق بنزع سلاح المقاومة وإعادة الإعمار. شبكة CNN الأمريكية ذكرت في تقرير نشرته بالأمس أن كوشنر ضغط على نتنياهو للمضي قدما في خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي يدعمها وقدمها الرئيس الأمريكي. جاء ذلك خلال اجتماع استمر بالأمس لأكثر من 4 ساعات وفق ما نقل عن مصدر إسرائيلي مطلع. ويأتي الاجتماع ضمن مساع تبذلها الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في قطاع غزة. الاجتماع لم يقتصر على نتنياهو، بل شمل كذلك رئيس جهاز ما يسمى بالأمن الداخلي في دولة الاحتلال الشباك وشعبة الاستخبارات العسكرية. وكان قد شهد اللقاء تقديم ما قيل إنه

0: روحات للخروقات التي تقوم بها حركة حماس لتفاهمات وقف إطلاق النار. وورد كذلك من الاجتماع أن نتنياهو طلب بنزع سلاح حماس بالكامل قبل أن تبدأ دولة الاحتلال في سحب جيشها من قطاع غزة. الحركة أكدت أنها مستعدة لنزع السلاح فقط إذا تزامن ذلك مع انسحاب إسرائيلي متدرج ومنظم من القطاع. ما اتفق عليه في اجتماع كوشنر نتنياهو هو عدم تنفيذ أي أعمال لإعادة الإعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح المقاومة بشكل كامل. وكذلك كان هنالك تفاهمات على تشكيل لجنة عمل إحداها تختص بنزع السلاح وأخرى تتعلق بمشاريع بين ضفرين حيوية. الدكتور محمد مصلح أستاذ العلوم السياسية، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يعني 4 ساعات لمجموعتي عمل أو لجنتين، هل هذا يلخص أهمية الاجتماع الذي عقد بالأمس وكان كما قيل حاسما لجهة أنه يعني اتخذ قرارات تتعلق بمستقبل هذا الاتفاق أو هذا الحل الذي تريده الإدارة الأمريكية لقطاع غزة؟
1: أنا لا أتوقع أن الأمر بهذه السهولة. أنا أتوقع وهذا بعبر عن عجز الإرادة السياسية الأمريكية للفرض على نتنياهو متطلبات المرحلة، خاصة أنه رأي أنه حماس المفاوضين في القاهرة الفلسطينية استطاعوا أن يعني يدفعوا باتجاه الصدام بين ترامب ونتنياهو على الأجندات الأولوية لكلا الرجلين، يعني ترامب ونتنياهو. هناك في يعني خلاف واضح جدا في أولويات المرحلة السياسية بالنسبة لترامب ونتنياهو. نتنياهو غير معني الآن بالإعلان عن وقف إطلاق النار، لأن ذلك يتعلق بشكل خطر كبير جدا على حكومته وبقاء الائتلاف السياسي، وأيضا على الرأي العام داخل إسرائيل اليميني. ترامب يعني باختراق هذا الوضع قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، ومعني أنه يفرض هناك فيه يعني نافذة سلام في الشرق الأوسط، وأنه استطاع أن يفكفك ملف قطاع غزة، هذا الملف المعقد في هذه المرحلة. لكن نتنياهو يعني يدرك ذلك الوضع، وهو يعني غير مستعجل، أن ليس مستعجلا على أن يعطي ترامب هذا الإنجاز الكبير جدا بدون ما يأخذ من ترامب مقابل في هذه المرحلة. الاتفاق ما كان يتوخض عن لجان، يبدو أن هناك يعني النفس أصبحت أو تحولت إلى عمليات صغرى، يعني كلا الأمريكان بحاول أنه يأخذ نتنياهو مواقف أو يعني ميدانية صغيرة توحي أن هناك في أو في التزام من نتنياهو مقابل الموقف حماس وسطاء. أيضا يعني تتابع على نبيان أنه إسرائيل هي من تعيق السلام في الشرق الأوسط وليست حماس. إضافة أنه حديث كوشنر أنه حماس أجابت أو أعطت أراء يعني أجابة صحيحة يشير أنه العقدة الآن ليست يعني بشكل أو بآخر العقدة ليست في حماس، العقدة في نتنياهو. وهذا ما يعني أدرك ترامب، يعني يبدو نحن بدينا نلعب سياسة بعد يعني بين قوسين، يعني ما حدث في قطاع دمار كبير جدا، سوء تقدير في إدارة الصراع مع الاحتلال في المرحلة السابقة. يبدو أن مدينة يعني نشتغل سياسة مع الاحتلال في هذه المرحلة بالذات. لكن في رأيي أنا نتنياهو يسعى إلى تجميل الملف وليس إلى حل الملف. يعني نحن نتعامل مع نتنياهو في مرحلة خطيرة جدا، مرحلة الانتخابات، مثل الوقت يعني وقت القاتل في تصوري. نتنياهو يعني يواجه أكثر ملف سواء رصيد الإسرائيل بشكل داخل إسرائيل أو أيضا داخل الليكود نفسه هناك في الصراع. لذلك من الصعب جدا أن تأخذ نتنياهو مواقف واضحة جدا في المرحلة، خاصة هو تحدث عن الاغتيالات، لم يعطي موقف واضح جدا ولم يلتزم، رغم أن هناك إشارات من كشتن أنه يراضي على أنه لن يرضى عن الاغتيالات، لكن نتنياهو رفض أن يعطي إجابة يعني واضحة جدا في وقف الاغتيالات العسكرية.
0: ولكن بالأمس كان هنالك يعني تقارير تشير إلى أن جيش الاحتلال أصدر تعليمات للفرق العسكرية التي تحتل قطاع غزة بعدم توسيع المنطقة الصفراء أو ما تسمى بالمنطقة الصفراء في هذه المرحلة.
1: شوف موضوع منطقة الصفراء منطقة يعني بتلعب فيها سنة بشكل كبير جدا، يعني بيقدم 10 متر وبأخر 10 متر، لأنه هو بيلتزم في الاتفاق عليه في السابق، يعني لم يقدم تنازلا في هذا الموضوع، يعني بالضبط يعني حتى نكون يعني واضحين على قطاع غزة. هي الآن كل ما يطلب سنة أن نعود كما إلى السابق، هو تقدم أمطار بخلاف الاتفاق، الآن هو سوف يرجع يعود إلى الاتفاق السابق فيما يتعلق بالخط الأصفر. إذن يعني إنه لم يتنازل عن شيء أو لم يقدم شيء لكوسوفو، التزم بما كان في السابق، يعني باختصار عملية تجميد للملف في المرحلة. الآن الإشكالية اللي إنه الآن في الاتفاق في القاهرة والاجتماع في القاهرة، كان واضح جدا إنه حماس فهمت إنه إحنا يعني داخل كل شيء، الآن الضامن الأمريكي يجب أن يفعل شيء مقابل مع الاحتلال، مع إسرائيل، مع نتنياهو. الآن أمريكا أو الوفد الأمريكي يعني يدرك صعوبة أن يلتزم نتنياهو بالوضع الحالي. هم الآن يعني كلا الأطراف في تصوري يحاول تجميد الوضع لما بعد الانتخابات.
0: هل يمكن أن نقول دكتور محمد مصلح أن الإدارة الأمريكية سجلت نجاحا في أن الاتفاق لم يعلن عن انهياره بشكل كامل في هذه المرحلة؟
1: يبدو لي هذه المهمة الكبرى كانت في هذا الوفد، المهمة الرئيسية بالضبط. انت يعني أصرت في هذا الموضوع انه استطاع الوفد ان يوقف الإعلان عن انتهاء او موت هذا الاتفاق. استطاع كوشنر بالتأكيد عن ان يوقف هذا الإعلان عن موت السريع لهذا الاتفاق بتجميده مرحليا وبفكفكات او كما قلت لك بنجاح يعني او باخذ منه بتكتيكات بسيطة ميدانية توحي انه الاتفاق لم يمت، انه ما زال مستمر حيا.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية دكتور محمد مصلح.

0: نبقى أيضا في ذات الإطار المتعلق بجولة كوشنر المبعوث الأمريكي في المنطقة، وبعد اجتماعه بالأمس مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فقد ورد أن الأول حاول دفع الثاني، أي أن كوشنر حاول دفع نتنياهو لاتخاذ خطوات ولو صغيرة في قطاع غزة تتعلق باختبار مدى ما سميت بجدية حركة حماس في نزع سلاحها بالتوازي مع إنشاء آليات لمعالجة الخروقات والتهديدات الناشئة قبل تحولها إلى مواجهة ميدانية. موقع إكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة أن كوشنر حاول إقناع نتنياهو بأن التقدم التدريجي يمكن أن يكشف سريعا ما إذا كانت حماس تعتزم تنفيذ التزاماتها فعليا بدل انتظار حسم جميع الخلافات مسبقا. ووفق إكسيوس فإن كوشنر أوضح لنتنياهو أن واشنطن تريد البدء ببضع الخطوات أو ببعض الخطوات الملموسة، معتبرا أن تسليم حماس أسلحة فعلية سيكون أول مؤشر على أنها تتعهد بنزع سلاحها بشكل جدي. هل تملص نتنياهو من خطة ترامب ورد الكرة إلى ملعب حركة حماس بعد لقاء الساعات الأربع مع كوشنر الباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ فراس ياغي؟ أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير يا رامي، صباح الخير للمستمعات والمستمعين.
0: أهلا ومرحبا بك، نشكر لك انضمامك لنا. الآن الكرة في ملعب حماس بتفاهم أمريكي إسرائيلي لاختبار مدى جديتها في نزع سلاحها، ما تعقيبك؟
1: لا، هو دائما يعني الكرة في ملعب الفلسطيني وليس في ملعب يعني حركة حماس. لم يكن أحد يظن في لحظة من اللحظات بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتخلى عن إسرائيل أو سوف تضغط على إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني. يبدو بأنه يعني كما توقعنا كوشنر سيذهب إلى نتنياهو للحصول على خطوات بسيطة وصغيرة لتطبيقها في داخل قطاع غزة، مقابل أن يقول لحركة حماس يجب إظهار حسن النوايا، وحسن النوايا هي بسحب السلاح، والأمريكي هو الذي يضمن الإسرائيلي في مسألة الانسحاب. ولكن كما ظهر في بيان مجلس السلام الذي انقلب بشكل واضح على خطة خارطة الطريق المكونة من 15 بند، عندما تحدث عن أنه كان نوع السلاح يسبق كل شيء، واضح جدا بأنه ورقة غزة هذه ورقة لا يمكن أن يتخلى عنها نتنياهو في ظل الانتخابات. ورأينا عندما بدأ الحديث حول هذه المسألة حتى المعارضة انتقدت نتنياهو واتهمته بأنه لم يحقق شيئا في داخل قطاع غزة، لذلك هو يصر الآن على المبادئ التي أعلن عنها سابقا والتي فشل في تحقيقها في داخل قطاع غزة. هو لم يستطع القضاء على حركة حماس ولم يستطع تحقيق ما أسمه النصر المطلق، لأن النصر المطلق كان هو تهجير السكان من قطاع غزة بشكل كامل وتحويل غزة إلى يعني صحراء قافلة يفعل فيها ما يشاء نتنياهو، ولكن بقيت أهل غزة في داخل غزة صامدين على الرغم من كل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهلنا وشعبنا في داخل قطاع غزة. الآن كوشنر يحاول من جديد أن يتعامل وكأن المعضلة الأساسية ليس الاحتلال الإسرائيلي، وأن المعضلة الأساسية هي حماس، وأن المعضلة الأساسية هو السلاح، وأن المعضلة الأساسية هو مقاومة الاحتلال. لذلك نراهم يركزون على مسألة سلاح حماس أكثر مما يركزون على مسألة الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة، لأنه ليس في وارد الأمريكي الضغط على إسرائيل وعلى نتنياهو. ونحن قلنا سابقا بأنه لا يمكن لنتنياهو في ظل الانتخابات أن يتخذ أي خطوات قد تؤدي إلى خسارة له، خاصة لدى جمهور اليمين، لأنه بكل بساطة كان نتنياهو دائما يتحدث بأنه يجب أن يبقى اليمين موحدا، وليبقى اليمين موحدا فهذا يعني عدم اتخاذ أي خطوات، هذه الخطوات قد تؤدي إلى خلافات داخلية في جبهة اليمين في إسرائيل.
0: أستاذ فراس ياغي، لو بين ليلة وضحاها سلمت حماس سلاحها الخفيف والثقيل، هل هذا أيضا لن يقود إلى أي خطوات إسرائيلية على الأرض؟
1: لا، هو يعني الغريب في الأمر هم بيتحدثوا عن السلاح وظل شيء في غزة، يعني ما كل شيء تقريبا مدمر في
0: لو داخل. لو افترضنا أنها تملك ذلك السلاح،
1: هذا نعم أنا معك يا رامي هذا صحيح، يعني حماس لو سلمت كل شيء لما يريده الإسرائيلي سيطلب نتنياهو من جديد إعادة تأهيل قطاع غزة، لأنه قطاع غزة كان تحت قيادة متطرفة، وبالتالي طبيعة الثقافات والأفكار الموجودة في قطاع غزة بحاجة إلى مسحها ومحوها كما حدث في ما بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا. وهذا ما قاله لإيلون ماسك عندما قام بالزيارة إلى إسرائيل وأخذه في جولة في غلاف غزة. فالمسألة غير مرتبطة بأن غزة تهدد إسرائيل، لأنه حتى في استطلاعات الرأي يعني ثبت بأنه الضفة وإيران 34% في مخاطر إسرائيل، والانقسام الداخلي في إسرائيل 55%، فإن غزة لا تشكل يعني 5-7% من التهديد على إسرائيل. القضية مرتبطة بأنه عادة اليمين عندما يحتل الأرض ليس من السهل أن ينسحب منها، انسحابه منها سيؤدي إلى خسارة نتنياهو لجمهور لبعض من جمهور اليمين، خسارته لوحدته مع المتطرفين سموتريتش وبن غفير ودعاة الاستيطان الموجودين في قلب الليكود. لذلك حتى ينسحب يجب أن يندرج ذلك في نطاقين، إما نطاق قوة تفرض عليه الانسحاب، وإما نطاق يعني فرض أمريكي عبء مشروع سلام أمريكي في المنطقة. ويبدو أن الأمريكي لن يطرح شيئا قبل أن تنتهي المعضلة مع إيران، أي أن كل الجبهات لن يكون فيها أي تحركات قبل انتهاء جبهة إيران وقبل انتهاء الانتخابات في داخل إسرائيل.
0: الحديث أستاذ فراس ياغي عن فجوات بين الموقفين في واشنطن وتل أبيب من مسألة خطة السلام، عن أي شيء يدور تحديدا وفق يعني القراءة التي تقدمها والتي تشير فيها إلى أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتخلى عن شريكها وحليفها دولة الاحتلال؟
1: يعني أولا هو في معضلة حدثت في الفترة الأولى في فترة الرئيس ترامب عندما طرح موضوع صفقة القرن ولم يستطع أن يحقق ذلك، ليس بسبب الرفض الفلسطيني وإنما لأنه إسرائيل ونتنياهو بالذات لم يكن مستعدا للذهاب بأي خطوات تتعلق بمفهوم الدولة الفلسطينية، حتى لو كان على ما تبقى من الأراضي في داخل الضفة الغربية، من أجل أن يكون هناك تطبيع، أي للذهاب إلى التطبيع الكبير مع السعودية والذي يطمح له الرئيس ترامب في المنطقة. هذا بحاجة إلى أن يكون هناك مسار موثوق يؤدي إلى تقرير مصير وقيام دولة فلسطينية، وهذا ما لا يريده اليمين بالمطلق في داخل إسرائيل وعلى رأسهم نتنياهو. لذلك هم لا يريدون العودة إلى ما حدث في عام 2019.
0: وفي حالة غزة أستاذ فراس ياغي بإجازة لو سمحت،
1: في حالة رجع ذلك لن يتحقق شيئا مما يسمى مشروع سلام إقليمي في داخل المنطقة. فلذلك أعتقد رئيس ترامب لن يدعم أحد في الانتخابات حتى الآن، سيقف محايدا، وقال أنا لن أتدخل ولكني قد أدعم شخصا. هذا سيؤثر على نتنياهو لأن هناك 20% تقريبا من الذين صوتوا للليكود، هؤلاء يمين تقليديين ليسوا متطرفين، قد لا يصوتون لنتنياهو، وهنا تكمن معضلة نتنياهو في الانتخابات القادمة.
0: شكرا جزيلا الباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ فراس ياغي. إلى ملفنا الأخير في يوم جديد من رأي فم رأي تي في، اعتبر وزير ما يسمى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف تمار بن غفير أن نقل صلاحيات إنفاذ القانون على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى الشرطة يشكل خطوة مهمة على طريق السيادة الإسرائيلية في إشارة إلى مسار فرض الضم الفعلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطلب بن غفير بتوسيع الخطوة لتشمل وحدات ما يسمى بحرس الحدود التي تخضع لسلطة الجيش، وكذلك صلاحيات الاعتقال والقيود الإدارية ونقلها إلى وزارته الأمن القومي التي هي مسؤولة عن الشرطة. جاء ذلك بعد إعلان وزير جيش الاحتلال أن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة شاملة لنقل ما تصفه إسرائيل بإنفاذ القانون المدني المتعلق بالمستوطنين في الضفة إلى مسؤولية جهاز الشرطة. وقال بن غفير إن الخطوة تمثل مرحلة مهمة على طريق السيادة فيما تسميها إسرائيل بيهودا والسامرة في إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة. البحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ هادي أبو السباع، صباح الخير.
2: صباح الخير لك وجميع المستمعين.
0: أهلا ومرحبا بك. لماذا كل هذا الاهتمام بهذه المسألة في دولة الاحتلال؟ يعني نفهم نحن كفلسطينيين ربما يجب علينا أن يعني نهتم أكثر ب هذه المسألة لما لها علاقة من وتداعيات متصلة بالمستقبل، ولو المنظور فيما يتعلق بالصراع مع دولة الاحتلال، ولكن ارتداداتها واسعة أيضا في إسرائيل.
2: نعم، بداية بعد أحداث 7 أكتوبر كل المراقبين كانوا يقولون بأن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ستتفرغ إلى الضفة الغربية بعد وقف المعارك في قطاع غزة، فهذا ما حصل. بعد أن يعني هدأت وتيرة القتال في قطاع غزة بدأت الإجراءات العملية المتسارعة في الضفة الغربية على أكثر من صعيد. أولا هذه الحكومة أطلقت العنان للمستوطنين بالسيطرة على مناطق سي وهي المناطق الأكثر اتساعا في الضفة الغربية وطرد المزارعين الفلسطينيين والاعتداء عليهم، ثم زاد جرائم المستوطنين إلى درجة حرق المساكن والاعتداء على الفلسطينيين بحيث أنه قتل قرابة 11 فلسطينيا أثناء احتكاك مع المستوطنين. الآن على صعيد الحكومة في المقابل قامت بإجراءات متسارعة أيضا لتغيير الواقع في الضفة الغربية، فسمحت لوزير المالية يعني سموتريش أن يقتطع يعني ميزانية معينة. هذه الميزانية أدت إلى نمو استيطاني في الضفة الغربية بحيث أصبح عندنا 200 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وأخذ ميزانية تطوير المستوطنات القائمة. ثم ذهب أبعد من ذلك إلى أن اقتطع ميزانية لما يسمى إعادة تأهيل المناطق الأثرية في الضفة الغربية حتى الواقع ضمن سيطرة أمنية فلسطينية، كما يعني توجه بنفسه إلى منطقة برك سليمان في منطقة جنوب بيت لحم، وقال سنعيد هذه المنطقة ونجعلها تحت السيطرة الإسرائيلية. أما على صعيد وزير الدفاع الإسرائيلي أو وزير الحرب الإسرائيلي، قائد الجيش قال بأن نقل الصلاحيات في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة يأتي في إطار أن الجيش الإسرائيلي يريد أن يتفرغ لمحاربة الإرهاب الفلسطيني، وأن هناك يعني نقصا في عدد القوات يعني الجيش العاملة الذي يحارب كما يقول على عدة جبهات في جنوب لبنان وفي غزة وفي الضفة الغربية، وأن الاحتكاك مع المستوطنين يقلل من فاعلية الجيش. وحسب إحصائيات ذكرت في أدوات الحرنوت أن أكثر من 22 اعتداء تم من قبل المستوطنين ضد الجيش، وأيضا هناك يعني دعاء بأن الجيش ليس لديه القدرة والمهنية للتعامل مع المستوطنين. نقل وهناك طبعا معارضة من قبل الجيش وقادة الجيش لتصرفات المستوطنين في الضفة الغربية، لكن لا يوجد قرار سياسي بمنعهم. الجيش في أغلب الأحيان يوفر حماية للمستوطنين في اعتداءاتهم، لكن نقل الملف إلى الشرطة تحت يعني قيادة بن غفير الأمر خطير جدا، بأن بن غفير هو ما يعني أحد المساهمين في إطلاق العنان لأيدي المستوطنين في الضفة الغربية واعتدائهم على الفلسطينيين لدفع الفلسطيني نحو التهجير. اليوم هناك إجراءات أخرى في الضفة الغربية، منها نقل صلاحية البناء في مدينة الخليل على وجه التحديد إلى الإدارة المدنية وصاحبها من بلدية الخليل. هذا إجراء يدل على أن هناك تسارعا في الضفة الغربية للسيطرة، والغاء يعني ما اتفاق أوسلو. أما آخر ما صدر عن الوزير بن غفير هو الذي وافق أولا على طلب وزير الحرب اللي هو كاس بإنفاذ القانون في الضفة الغربية. وهذا إنفاذ القانون يعني أن الشرطة الإسرائيلية ستتعامل مع المستوطن على أنه مدني في الضفة الغربية مواطن، ويتم التعامل مع الفلسطيني على أنه يعني واقع بسلطة عسكرية، هناك ازدواجية. الضفة الغربية معترف بها على أنها منطقة محتلة في الأمم المتحدة. الآن الجيش سيتعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، في المقابل سيتم التعامل مع المستوطن على أنه مواطن وينقل صلاحية التعامل معه إلى الشرطة الإسرائيلية.
0: وهذا وفق الاعتقاد أستاذ هاني أبو سباع مصدر يعني راحة بالنسبة للمستوطنين، ليس فقط لكي يتمادوا في الاعتداءات التي تنفذ وتشن ضد المواطنين الفلسطينيين في مختلف المناطق، وإنما لجهة التعامل معهم باعتبارهم مدنيين وليسوا يعني غرباء يقيمون على أرض محتلة.
2: نعم، ما يحدث في الضفة الغربية التعامل مع المستوطن بأريحية، توفير له الميزانية. قام وزير المالية بتوزيع يعني سيارات دفع رباعي آليات على البؤر الاستيطانية ووفر لهم حماية. والآن بن غفير يتولى الحماية القانونية لهم أمام الحكومة والدعم. في المقابل هناك يعني حصار من قبل لأول مرة في تاريخ الشعب الفلسطيني أن أسرة تحاصر من المستوطنين. يعني الذي يحاصر المساكن هم المستوطنين في الضفة، والجيش لا يستطيع أن يعمل شيء. ثم فيما يتعلق بمطالبة بن غفير بأن يتم نقل صلاحيات أوامر الاعتقال الإداري في الضفة الغربية من رئيس هيئة الأركان في الضفة الغربية أفي بلوط إليه، وهذا أمر خطير. نعلم أن القرارات الإدارية في الضفة الغربية تصدر من الحاكم العسكري وتمدد بناء على توصيات أمنية وضمن يعني سقف أحيانا كان يصل إلى سنتين، ارتفع بعد الحرب إلى قرابة 3 سنوات إلى 4 سنوات في حالات نادرة. نقل هذا الصلاحية إلى بن غفير بمعنى أنه سيتم التعامل مع القرارات الإدارية بشكل مزاجي. ونلاحظ في الأول الأخير ما قام به بن غفير بأدواته الشرطية عندما أوقف يعني عريس وعروس في منطقة النقب وقام بسحبهم لمدة ساعتين في مركز شرطة، لم يقدم لهم أي اتهام وإنما تدخل في أمر وتم تصوير ذلك لأهداف دعائية انتخابية. أيضا في منطقة بيت لحم، منطقة أم الفحم، قام بإرسال قواته والهجوم على ناس يحتفلون وجعلهم ينبطحون على الأرض دون أن يعتقل أحدا منهم. إذن بن غفير يريد أن يكون الأمر اعتقال إداري به، ويريد أن يفتش المساكن الفلسطينية، وأيضا وذكر الخليل على وجه الخصوص. طيب، يريد أن يتعامل مع الخليل على يعني على أن هناك يعني توجها إسرائيليا بفصل الخليل عن الضفة الغربية. وعندما طرح أنير بركات،
0: سنكون أستاذ هاني أبو سباع بالتأكيد في يعني لقاءات قادمة تتعلق بمدينة الخليل على وجه الخصوص وما تتعرض له من حملات إسرائيلية. نشكرك حتى اللحظة الأستاذ هاني أبو سباع، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. نشكركم سيداتي سادتي على المتابعة. انتهى يوم جديد، أنقل لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، في أمان الله.
3: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

أسعدتم صباحا وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء ومتابعينا متابعي رايا في كل مكان في فلسطين وفي خارج أرض الوطن. من يتابعنا في هذه الأوقات نحن معكم في مجموعة أخرى من الأخبار، لكن هذه المرة في أوراق الصحافة. ملخصات سريعة لأبرز المستجدات، أخبارنا وأخبار العالم والمنطقة في الساعات الماضية. اليوم هو الثلاثاء، مرحبا بكم في الوطن وفي الخارج، وبرعاية البنك الإسلامي الفلسطيني يأتيكم مشوار أوراق الصحافة من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع. نبدأ وإياكم إذن أوراق الصحافة والعناوين البارزة. المستوطنون يواصلون لليوم العاشر حصار عدد من المنازل في بلدة قصرى جنوب نابلس تحت حماية من قبل قوات الاحتلال. صحيفة التايمز اللندنية نشرت أمس تقريرا حول هجمات المستوطنين وعنفهم في الضفة الغربية المحتلة وحصارهم لمنازل في بلدة قصرى تحديدا، وتحدثت الصحيفة فيه عن تآمر حكومة تل أبيب وانغماسها ورعايتها لعنف المستوطنين بمن فيهم وزراء في حكومة إسرائيل وعلى رأسهم بتسئل سموتريتش. وتساءلت التايمز اللندنية حول ما إذا كانت ستوسع ما يطلق عليها سموتريتش ثورة المستوطنين في الضفة، الفجوة بين ترامب ونتنياهو. نادي الأسير يعلن عن تسجيل إصابات جديدة بمرض الجرب بين الأسيرات في سجن الدامون، حيث تم تأكيد إصابة نحو 10 بالمرض من أصل أكثر من 90 أسيرة يحتجزهن الاحتلال في هذا السجن، علما أن من بينهن نساء حوامل وطفلات وأسيرات يعانين

0: من مشكلات صحية مزمنة. سلطات الاحتلال تشرد أمس 15 مواطنا بعد هدم منزلهم المكون من طابقين في قرية قلنديا شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وذلك بذريعة البناء من دون ترخيص. محافظة القدس حذرت من أن عشرات المنازل في بلدة قلنديا مهددة بالهدم في ظل مخططات وإجراءات الاحتلال التي تستهدف هذه المنطقة لصالح إقامة مشاريع استيطانية وللسيطرة على المزيد من الأراضي بهدف في تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي في محيط القدس، بما يهدد الوجود الفلسطيني بالكامل. مكتب بنيامين نتنياهو يعلن أن إسرائيل اتفقت مع ما يسمى مجلس السلام على تشكيل مجموعتي عمل لبحث ملفات مرتبطة بمستقبل قطاع غزة، لبحث مسألة نزع سلاح المقاومة قبل البدء بإعادة الإعمار. هذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى ستبحث قضايا لمعالجة الصحة والمياه والصرف الصحي في غزة على حد التعبير. مصدر سياسي في الحكومة الإسرائيلية كشف عن تفاصيل بشأن اللقاء الذي جمع بنيامين نتنياهو بجاريد كوشنير يوم أمس، وأفاد بأن اللقاء كان مطولا وشهد حسب هذا المصدر سماح واشنطن لجيش الاحتلال بحرية ما يسمى بالعمل العسكري ومواصلة تنفيذ عملية الاغتيالات في قطاع غزة. محللون اعتبروا أن اللقاء العلني الذي جرى في القاهرة بين المبعوث الأمريكي جاريد كوشنير ووفد حركة حماس مع فصائل المقاومة الأخرى يفتح ملفا جديدا في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، إذ يراه البعض تحولا استراتيجيا في الموقف الأمريكي يعكس إدراكا بأن الحركة لم تعد جزءا من المشكلة في غزة بل هي جزء من الحل، وفي تطور يضع حكومة نتنياهو أمام فجوة متسعة مع حليفتها الكبرى واشنطن حسب بعض التحليلات. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعلن عن فتح باب التسجيل لموسم الحج للعام القادم في جميع المحافظات الشمالية عبر النظام الإلكتروني للحج من خلال أيقونة tawaf.bs ابتداء من اليوم وحتى نهاية عمل أو دوام يوم الخميس 27 من هذا الشهر. اختفاء 9 مواطنين فلسطينيين من داخل الخط الأخضر بعد أن فقدت آثارهم في الخارج، بينهم 6 شبان وثلاث نساء، حوادث مختلفة تكشف عن تفاوت صارخ في تعامل السلطات الإسرائيلية مع قضايا المفقودين العرب مقارنة بحالات مشابهة بين اليهود، وسط انتقادات حادة من المجتمع الفلسطيني في الداخل لغياب التحرك الإسرائيلي الرسمي والإعلامي الكافي لمعرفة مصير المواطنين 9. تقرير جديد لمركز الأبحاث الخاص بالكنيسة الإسرائيلي يكشف عن صورة توصف بالبائسة والمقلقة حول تعامل إسرائيل مع مواطنيها الذين يرغبون في الإقامة فيها بعد هجرة طويلة إلى بعض دول العالم الأخرى. يقول التقرير إنه فيما تكافح الدول من أجل قوى عاملة نوعية، فإن هناك هبوطا دراماتيكيا في عدد الإسرائيليين الذين يعودون للدولة العبرية بعد أن أقاموا فترة طويلة بالخارج لا سيما في الولايات المتحدة، وذلك بسبب الإهمال الذي تتعمد حكومة تل أبيب أن تقدمه لهذه الكفاءات الإسرائيلية العائدة. القناة 12 الإسرائيلية تقول إن جيش الاحتلال يستعد لتصعيد محتمل في لبنان لعدة أيام بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية وغاراته الجوية على جنوب البلاد بزعم استهداف بنى تحتية لحزب الله. قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أعلنت أن الأسبوعين الأخيرين شهدا ارتفاعا ملحوظا في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. مع انتهاء مهلة 60 يوما لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية أمس، لا أفق يشير لقرب التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار بالتزامن مع تقدم طهران وواشنطن روايتين مختلفتين تماما حول بنود مذكرة التفاهم منتهية الصلاحية. دونالد ترامب أكد مجددا أمس أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. قناة فوكس نيوز الأمريكية قالت إن ترامب هدد بقصف عمان بشدة إذا عرقلت أنشطة الولايات المتحدة في مضيق هرمز. مسؤولون إسرائيليون يزعمون أنهم يرصدون مؤشرات على أن القيادة الإيرانية تستعد لإمكانية توسيع الحرب وقد تحاول ممارسة ضغوط عسكرية واقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل على حد سواء عبر استهداف بنى تحتية للطاقة وطرق بحرية وحلفاء واشنطن في المنطقة. مسؤول إيراني رفيع المستوى قال لوكالة رويترز أمس إن طهران قررت التحول من النهج الدفاعي إلى الهجومي. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفيد بأن إيران وواشنطن تبدوان في طور الاستعداد لحملة طويلة من الاستنزاف الاقتصادي قد تتطور بسهولة إلى مواجهة عسكرية جديدة بينهما. صحيفة وول ستريت جورنال بدورها قالت إن واشنطن تراهن على أن تدفع الضغوط الاقتصادية طهران إلى تقديم التنازلات بينما تراهن القيادة الإيرانية على القدرة على تحمل أضرار اقتصادية أكبر من أمريكا فيما يحذر محللون من أن التصعيد قد يمهد لجولة جديدة من المواجهة العسكرية. مسؤول حكومي باكستاني يقول إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز ووقف الحرب. نعود إلى صحيفة نيويورك تايمز التي نشرت تقريراً قالت فيه إن التغييرات الأخيرة التي أجراها المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي تشير إلى أن إيران تحضر لحرب في الداخل والخارج. وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تعلن عن إبرام عقد قيمته نحو 23 مليار دولار مع شركة رايثيون الأمريكية لتسريع إنتاج صواريخ توماهوك ويدعو أيضا البنتاغون شركات صناعة الأسلحة إلى توسيع إنتاج الذخائر في وقت يتم الحديث عن ضعف الإمكانيات العسكرية الأمريكية في الآونة الأخيرة. شركات الصناعات العسكرية الأمريكية أكدت أنها تسعى لإنتاج صواريخ اعتراضية بأسعار أقل وبسرعة أكبر مع تسارع وتيرة نقص المخزونات من هذه الصواريخ بسبب الحرب في إيران وأوكرانيا. تراجع حركة عبور السفن عبر مضيقي باب المندب وهرمز إلى أدنى مستوياتها لليوم الثالث على التوالي أمس وذلك مع تهديدات ترامب لإيران. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تكشف عن ارتفاع حاد في تكلفة شحن البضائع عبر عدد من نقاط الاختناق البحرية الرئيسية في العالم بالشهر الماضي وذلك بفعل الحرب وتغير المناخ الأمر الذي أثار مخاوف من ارتفاع التكاليف على المستهلكين وسلط الضوء على هشاشة سلاسل التوريد العالمية. التأثير المزدوج للحروب وانخفاض مستويات المياه الناجم عن فترات الجفاف الطويلة في كل من أوروبا وأمريكا اللاتينية أدى إلى ارتفاع الأسعار على طرق شحن رئيسية تشمل قناة بنما ونهر الراين والبحر الأحمر والأسود إلى مستويات قياسية حسب فاينانشال تايمز. فاينانشال تايمز نشرت أيضا مقالا للزميل غير المقيم في مركز كارنيجي روسيا وأوراسيا زوار شريف قال فيه إن القوى الصغيرة مثل قطر وعمان وأذربيجان وكازاخستان وأوزباكستان تلعب اليوم دورا لا يقدر بثمن في النظام الدولي ويجب عدم التقليل من أهميتها. فالقوى المتوسطة تشهد ازدهارا ملحوظا منذ خطاب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في دافوس في يناير الفائت حيث ساد ترقب كبير في العالم بشأن دول مثل كندا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والمكسيك، وما إذا كان بإمكانها أن تكبح جماح القوى العظمى روسيا وأمريكا تحديدا، أو بناء تحالفات في ظل تراجع النظائم القائم على القواعد. لكن كلا من قطر وعمان ومثلها من الدول الصغيرة باتت ضمن دول وسيطة تلعب دورا مهما في النظام الدولي المضطرب حسب فاينانشال تايمز ومركز كارنيجي. صحيفة تيليغراف البريطانية تكشف عن أن شركات سيارات عالمية من بينها فولكس فاجن وتويوتا لجأت مؤخرا إلى استخدام تركيبات جديدة من زيوت المحركات ومواد التشحيم في محاولة للتعامل مع نقص حاد في الزيوت الأساسية العالية الجودة بسبب اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. صحف أمريكية وبريطانية عدة منها التايمز وفاينانشال تايمز ونيويورك تايمز وول ستريت جورنال تتحدث في تقارير وتحليلات عن تداعيات مهمة للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي بدأت تظهر في قدرة أمريكا على حماية حلفائها والحفاظ على جاهزية قواتها وردع الصين وروسيا في آن واحد. والمشكلة كما توضح هذه الصحف ليست فقط في عدد الصواريخ التي أطلقتها واشنطن في الأشهر الماضية، بل في أن مخزونات الأسلحة لدى الولايات المتحدة وحلفائها لم تعد تكفي بسهولة لحرب طويلة أو صراعين متزامنين. نيويورك تايمز قالت في تحليل لإدوارد وونغ إن دولا آسيوية حليفة للولايات المتحدة بدأت تتساءل عن قدرة واشنطن ومدى استعدادها للدفاع عنها إذا اندلعت مواجهة مع الصين. وتلتقي الصحف الأربع عند الخطر الأكبر، إذا احتاجت واشنطن إلى سنوات لاستعادة مخزونها العسكري فقد ترى الصين في هذه الفترة فرصة للتحرك ضد تايوان، بينما تواجه أوكرانيا شتاء صعبا وتظل القوات الأمريكية موزعة بين أكثر من مسرح. وبذلك حسب ما تتفق هذه الصحف لا تبدو حرب إيران مجرد استنزاف عسكري مؤقت، بل هي اختبار لقدرة واشنطن على إدارة أكثر أو على إدارة أكثر من أزمة استراتيجية في آن واحد. أكتفي بهذا القدر من أوراق الصحافة التي تابعناها اليوم. شكرا جزيلا لكل من كان معنا في الاستماع، أتمنى لكم يوما ممتعا مع أثير رايا وبرامجها المختلفة إضافة إلى raya.bs ومنصاتنا الرقمية. كما نشكر البنك الإسلامي الفلسطيني على حسن اختياره وعلى حسن مرافقته لنا islamicbank.bs على شبكة الإنترنت. كنت معكم في الإعداد والتقديم نجوى الحمدان، كونوا دوما بخير، نتمنى أن نلقاكم وأنتم بصحة جيدة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة.
2: كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. أخبار، تقارير، فيديو وصور عبر موقع raya.bs. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: ارتفعت تكلفة استئجار ناقلات النفط العملاقة على خط الشحن الرئيسي بين الشرق الأوسط والصين إلى نحو 500,000 دولار يوميا مع استمرار الحرب وعزوف عدد من شركات الناقلات عن استخدام مضيق هرمز. وكالة الأنباء الألمانية ذكرت أن الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن يأتي في وقت تواجه فيه حركة ناقلات النفط عبر الخليج قيودا ومخاطر متزايدة، ما يقلص عدد السفن المتاحة لنقل الخام من المنطقة للأسواق الآسيوية. تهدف المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لرفع إنتاج الخام إلى 2,000,000 برميل يوميا بحلول مطلع العام 2031 ضمن خطة تقدر كلفتها بنحو 36 مليار دولار، في حين تستهدف إنتاج 1,500,000 برميل يوميا حتى منتصف عام 2027. ويضع الهدف قطاع النفط الليبي أمام اختبار مزدوج يتمثل بالقدرة على توفير التمويل والقدرة على تحديث البنية التحتية التي عانت لسنوات.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: موجز الأنباء من رايا FM، أهلا بكم. إصابة مواطن بالرصاص الحي في البطن بعد استهدافه من جنود الاحتلال على حاجز قلندي العسكري شمال القدس المحتلة. الاحتلال يشن حملة مداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات واعتقالات. وسائل إعلام عبرية تفيد بأن جيش الاحتلال أصدر قرارا بعدم تحريك ما يسمى بالخط الأصفر باتجاه الغرب في قطاع غزة في إطار تفاهم مع الولايات المتحدة. وموقع إكسيوس يذكر أن المبعوث الأمريكي جارد كوشنير دفع تل أبيب لاتخاذ خطوات صغيرة في القطاع لاختبار مدى جدية حماس في نزع سلاحها. رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية يلتقي رئيس التيار الوطني الديمقراطي في حركة فتح محمد دحلان في العاصمة المصرية، وحماس تضع قادة وممثلي الفصائل في صورة اجتماعاتها الأخيرة مع الوسطاء والضامنين لوقف الحرب. المكتب العالمي الحكومي في غزة يطلق نداء لإنقاذ أكثر من 2,000,000 نازح يعيشون ظروفا إنسانية وسكنية كارثية، ويطالب بتدخل دولي لكسر فيتو الاحتلال على إدخال الكرفانات ومستلزمات الإيواء ومواد البناء. خبير السياسة الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير على خلفية دعمه لارتكاب مجازر في قطاع غزة وإعادة الاستيطان إلى هناك. 4 غارات جوية تستهدف مدرج مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب الشرقي شمال سوريا. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن سقوط جرحى في صفوف الطاقم وألحق أضرارا بغرفة المحركات. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، قائلا إن منع طهران من امتلاك سلاح نووي هو الهدف من كافة الإجراءات المتخذة ضدها. انتهى الموجز. المزيد من الأخبار والتفاصيل على raya.bs. إلى اللقاء.
2: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: توفير اليوم بأربك للمليون.

0: أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أريد
7: أريد.
8: طور عالمك.

صباح الخير. اليوم الثلاثاء 18 آب وحلقة جديدة مع الناس. دائما مع الناس برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رأي الإعلامية. وبمعيتكم نصب على الزملاء بداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك يا سلام. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وصباح الخير للزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راي اف ام ورايا تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. صبحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وأشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم. وفي كسرى جنوب نابلس المواطن الأمريكي ذوي الأصول الفلسطينية لؤي أبو ريدة عاد أمس من أمريكا إلى الفيلا الخاصة به في القرية، قرية قصرة، والتي يحاصرها المستوطنين.

0: منذ أيام ويصرح ويقول لن أسمح للمستوطنين الاستيلاء على منزلي. وفي مشهد آخر نشر على منصات التواصل الاجتماعي وأبو ريدة يرفع العلم الأمريكي على سطح الفيلا. الصراحة هذا المشهد استوقفني. وبالمناسبة احنا مش ضد ولا مع ولا بنحكم على الناس، والله يكون بعون الناس اللي بدها تحاول بكل طريقة انها تحمي بيوتها وممتلكاتها، ولكن انا بحكي عن شعوري كفلسطيني انه والله صعب نستوعب انه احنا مش قادرين نحمي بيوتنا ولا بأي طريقة الا بالعالم الامريكي، احنا على ارضنا وعترابنا وبين ناسنا وبين حجارنا وعلى زيتوننا ومش قادرين، مش عارفين نحمي حالنا لا بالجسد ولا بالحجر ولا بالقانون. بس قطعه قماش العلم الامريكي صارت اقوى من كل شيء. المشهد اللي بفكر فيه من ناحيه نفسيه بتطلع على الموضوع بحس بشوية من الوجع. الناس صامدة بلا ولا شيء، صامدين لأنه يمكن ما إلها خيار آخر، صامدين عشان ما تتكرر النكبة ونرجع نحمل المفاتيح من أول وجديد.
1: مر الكلام زي الحسام يقطع مكان ما يمر.

0: معلم
1: وامر الكلام. عشان هيك انا بقول احنا مع اي طريقه بنقدر نحمي بيوتنا واهلنا. هاي المرحله مرحله البقاء، فقط ان نبقى نضل على الارض. هي فتره صعبه ولكن ما بعد الضيق الا الفرج. ومع مر الكلام ونحن معكم حتى التاسعه. وبنستنى مكالماتكم على أرقام البرنامج على 02-24-1-2-2-2 أو 3، وأيضا على تطبيق واتساب رسائلكم على 00970-592-42-1-2-2-2. ولمتابعينا على فيسبوك يسعد صباحكم جميعا. حبيب يسعد صباحك يا حبيب، وتقي الصباح يسعد صباحك يا تقي. صباح الخير يا عزام.

0: صباح الخير ام رائد، يسعد صباحك. وعبد خصيب، يسعد صباحك. وعبد بقول السولار وصل لسلفيت، الحمد لله. طب الحمد لله رب العالمين، سلفيت منذ تقريبا 3 أيام ما كانش في سولار في سلفيت. وسائد خراز، يسعد صباحك يا سائد. طمني على بيت سولار يا سائد.
1: وعم تزعل على شو على شو ما عملنا لك شيء.
0: ومعنا اتصال هاتفي. هلو، صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الخير لكم المستمعين.
0: الله يسعد صباحك يا رب، تحياتنا لك. شو اخبارك؟
2: طريق رايه كلها. مجدي معك.
0: حياك الله يا مجدي، كيف امورك؟
2: والله الحمد لله،
0: رضا من ربنا، الحمد لله رب العالمين. تفضل مجدي.
2: بدنا نعيد الطلب من رايه.
0: حاضرين.
2: ومن احمد خصمص.
0: تفضل من عيوننا.
2: بدنا تحكم من وزاره المواصلات
0: بخصوص المخالفات وتجديد الرخص.
2: لا، تجديد الرخص مع يربطوها مع المخالفات.
0: نعم،
2: يعني الوضع سيء وما فيش اشغال، ويعني اللي بيشتغل شوفير شو بده يسوي لخلصه الرخص؟ بده يوقف يخلص الضغط.
0: ممكن أسألك مجدي، قديش ممكن يكون في ناس عندها مخالفات ومش قادرة تجدد رخصها، وخاصة الناس اللي يعني بتسترزق على السيارة وبتستخدم الرخصة؟
2: والله في عدد من لا بأس به،
0: يعني خاصة أعتقد شوفرية التاكسي. يعني
2: التكاسي يعني معظمهم في عندهم مشاكل في المخالفات.
0: نعم. طب بعرفش إذا توجهتوا إشي لنقابة السائقين، هل من الممكن إنه النقابة تساهم في هذا الموضوع بحكم علاقتهم مع يعني الجهات المختصة مع عند وزارة النقل والمواصلات تحديدا؟
2: والله ما توجهنا، بس ممكن، ما هي أصلا نقابة السواقين مش معروف وين مقرها أصلا. أنا بعرف إيش نقابة السائقين، أنا ما بعرف وين مقرها.
0: ولا يهمك، احنا رح نتواصل مع الأخوة في اتحاد نقابات عمال فلسطين، وتحديدا مع عمال النقل، نقابة عمال النقل، ورح نشوف كيف ممكن مع بعض احنا نتوجه كمان لوزارة النقل والمواصلات انه يكون في استثناء على الأقل هاي الفترة بيعني تجديد الرخص دون الاضطرار المواطن لتزديد على الأقل كل المخالفات الموجودة عليه. نشوف قانونيا كيف هذا الموضوع ممكن نمشي فيه، لأنه تحديدا السائقين العمومي هم أكثر حدا بيمشي على الشارع، وبالتالي أكثر حدا معرض أنه يتخالف، وهو المضطر كمان أنه يكون دائما رخصته سارية المفعول. وكان الله بعون يعني سائقين التاكسي، يعني إحنا ما بين موضوع أزمة السولر وما بين أزمة التراخيص بطلع لنا كمان قصة المخالفات.
2: أكيد ما فيش دخل يا أخ أحمد، مع غلاء السولر ما في دخل، يعني دخل عالي ما فيه.
0: نعم نعم، يعني الله يكون بالعون، وإن شاء الله أخوي مجدي ولا يهمك، إن شاء الله رح نتواصل مع الجهات المختصة في هذا الموضوع ونشوف شو ممكن نعمل، لأنه الموضوع كمان هذا قانوني. ولا يهمك، يسعد صباحك يا رب. لو في

0: ومن أبو ربيع بصب عليكم، ومن كسرى بصب عليكم، وتحياتنا لأهل كسرى الصمود، الله يسعد صباحكم. محمد توبة صباح الخير.
1: انت مش بس عجبتيني، انت قتلتيني.
0: مجدي صباح الخير. مجدي بقول والله يا أحمد إحنا صامدين بهالبلد مش عشان ما نهاجر بس، لأنه إذا طلعنا برا هالبلد رايحين ننذل، بلدنا أولى فينا. ويسعد صباحكم، والله بلدنا أولى فينا. أنا مجدي أتفق معك.
1: لو في بحبك اتهنى اتهنى.
0: أم جهاد يسعد صباحك يا أم جهاد. ومن سيد خراز من نابلس بقول والله يا أحمد لسه الكازيات مغلقة، يا دي هالأزمات اللي مش راضية تخلص. لا بعدين نحن كل ما تطلع أزمة جديدة بننسى الأزمة الموجودة ولساتها مش محلولة، يعني مصير نحكي في الأزمة الجديدة.

طارق عزموت. صباح الخير وطارق بكل صباح الثبات والصمود بقرار بسيط وبكل يجب توفير عيادات طبية متنقلة للمناطق النائية تمنح الأمل لمن طال وجعهم لتبقى الحياة مستمرة. والأمل دائما موجود ودائما من القلب

يعني وتعليقا على صورة أو مشهد تعليق رفع العلم الأمريكي على بيت المواطن في قصرة, والناس بتقول خيرا فعل الحياة للأقوى. وأيضا يعني عرفات زي سعد صباحك عرفات بقول خطوة ذكية منه رفع علم أمريكا, بما أنه أمريكا الأمريكي الجنسية بعرف كثير العالم بمشي جلب معه العلم وسط الضوء على إجرام المستوطنين وأحرج الإدارة الأمريكية الداعمة للاحتلال. بعرفش قديش ممكن ينحرجوا. عبد والي من قطاع غزة, تحياتنا لك عبد والي. بكل ما فرقتش عن حالنا في القطاع, العلم أو القوات الأمريكية نفس الشيء.

وغسان الشيخ يسعد صباح غسان بيقول هذا ما يمكنه فعله، الخيارات محدودة والوضع خطير. طبعا احنا جماعة الخير ما بنقول انه غلط ولا صح، احنا بنقول هذا المشهد، يعني المواطن الفلسطيني اليوم بده يعمل اي اشي عشان يحمي بيته واهله وناسه. وتنسوش انه كمان المواطن ترك وحيدا

عن الآراء في هذا الموضوع مختلفة، ولكن في الآخر كل واحد بده يعمل اللي عليه وشو بقدر بأي طريقة كانت يحمي أرضه وبيته وأهله وناسه. وصباح الخير يا أنس. أنس حميدات، يسعد صباحك وطمننا عن طريقك يا أنس، وتحياتنا لك غادة، يسعد صباحك يا رب. غادة بتقول يا ريت قدر يحط علم فلسطين جنب العلم الأمريكي عشان يثبت أنه الحق فلسطيني. والله وجهة نظر هاي مهمة. أحمد الصباح، يسعد صباحك. بقول لو بعرف أن البوذية رح يحموني من الاحتلال برفع علمهم في ظل تخاذل كل العرب. صباح الخير. هذا من كل جماعة الخير، انه كل حدا بده يعني يدور على طريقة بس يحمي حاله وولاده وبيته وارضه. ونايف التميزي ابو سفيان، يسعد صباحك. بكل صباح الخير من مجلس الاباء الموحد لمدارس اذنا نطالب بدوام الطلاب 5 أيام كاملة وتأمين رواتب المعلمين كاملة لكي تستمر المسيرة التعليمية على ما يرام بكفي ما حصل لطلابنا خلال 5 سنوات من الكورونا واضراب المعلمين خلال هذه الفترة. نأمل من بداية العام الدراسي موفق. والله صارت أقصى أحلامنا يا أبو سفيان إنه المدارس تداوم 5 أيام. مالي في هالدنيا سواك انت. المشكلة كلنا بنستنى نشوف بداية العام الدراسي، بس قد ما احنا خايفين على موضوع الدوام والدوام الجزئي والإضرابات، ما حدا مسترجع يحكي في الموضوع.

وشكرا أنوار. أنوار بتتابع في موضوع وزارة النقل والمواصلات، وإن شاء الله رح نوصل لحدا من الوزارة يكون مختص في هذا الموضوع بشكل قانوني.

0: وصباح الخير ابو الليث. طبعا بعد بنجور ابو التيم بعرف شو بقولوا بالفرنسي بردوا عليها بس صباح الخير. هذا اللي وصلوا له هذا وصلوا له العرب صرنا نتحامى بالغرب يا باطل. طول عمرنا نتحامى في الغرب.
1: اعطيني العود اعطيني العود خل اقول لك وين صارت العروبه. اقعد قبالي ورد علي واسمعني خل اجاوبك على كل اسئلتك. ولا عليك الجن 500 سؤال دقيقتين ولا جورج قداحم يسوي لك.
2: هو اللي غير دنيتي وخلى حياتي بين ايديه.
0: وبخصوص الطريق عين سينيا عيون الحراميه الطريق سالك الحمد لله مع تواجد شرطه احتلال على اشاره عيون الحراميه. ديروا بالكم.

0: وسؤال مهم رح نتناوله بعد الفاصل، هل هناك عودة قريبة للعمال الفلسطينيين للعمل في الداخل المحتل أم هي مجرد وعود لتخدير الشارع وتأجيل مقصود؟ ابقوا معنا.
1: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش
2: برعاية جوال

0: السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: برعاية جوال

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، دائما مع الناس وبرعاية جوال. وقبل الفاصل كنا نسأل هل هناك عودة قريبة للعمال الفلسطينيين للعمل في الداخل المحتل أم مجرد وعود لتخدير الشارع وتأجيل المقصود؟ وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وهبي بدارنة، المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في مدينة الناصر. أستاذ وهبي صباح الخير. أستاذ وهبي صباح الخير.
1: أهلا صباح الخير.
0: تحياتنا لك أستاذ وهبي وشكرا لوجودك معنا. ويعني في موضوع عودة العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل، بنحكي عن تجربة استقطاب عمال أجانب وتحديدا الهنود وأثبتت فشلها في سوق العمل الإسرائيلي، والحديث يدور اليوم حول جلب مزيد من العمال، بنفس الوقت عودة حوالي 10,000 عامل فلسطيني بقيود مشددة حتى من ضمنها أساور التتبع مع انهيار كبير في سوق العمل في الداخل المحتل. هل نحن أمام فعلا ترتيبات جديدة لعودة العامل الفلسطيني للداخل؟
1: شوف، يعني الحقيقة أنه في هناك دائما تطورات في موضوع عودة العمال الفلسطينيين، لكن المهم يعني الإشارة في أنه يا ريت شبكات التواصل الاجتماعي يعني في أغلبها تحديدا في الضفة الغربية المحتلة يعني تتوقف شوي عن التهويل وعن ترويج الإشاعات اللي هي مش مظبوطة ومش دقيقة في موضوع العمال، لأنه هذا بيخلق كثير بلبل عند العمال. وانت بتعرف، كلنا بنعرف العمل، العمال ما بيستنوا يعني بلحظة أمل أو
0: الغريق يتعلق يعني بقشة. أستاذ وهبي، ما هو
1: صح؟ طبعا أكيد بدون أي شك. على كل حال الموضوع هو كالتالي، يعني كان في كثير أخبار بتحكي عن جلب العمال الأجانب، وفي الحقيقة كان هناك تطورات في هذا الموضوع. ثبت بشكل قاطع أنه العامل الأجنبي مش بديل للعامل الفلسطيني، مش بس في البناء وفي العمار والترميمات، إنما في باقي مجالات العمل في مواقع العمل الإسرائيلية. هذا واحد. اثنين، روجت وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي أنه نتنياهو وقع على جلب 50,000 عامل، هذا كان حوالي قبل أسبوعين أو 3.
0: نعم.
1: الإشي الجديد في هذا الموضوع أنه يعني الأخبار هاي كلها كمان في عليها علامات سؤال كبيرة. الإشي الجديد في الموضوع أنه في الأسبوع الماضي وزارة الداخلية الإسرائيلية، وهذا كان بشكل مفاجئ وكان يعني صدمة كبيرة للمشغلين ولشركات القوى العاملة الإسرائيلية.
0: نعم.
1: قبل أسبوع بالضبط، وزارة الداخلية قسم تشغيل العمال الأجانب، هن هنا بصنفوا العامل الفلسطيني كعامل أجنبي، أصدرت قرار وبعثت رسالة نصية لكل شركات القوى العاملة الإسرائيلية اللي بتستورد أو بتستقطب عمال أجانب، وقالت لهم بشكل واضح بالرسالة النصية الآن يعني يتم التوقيف التعامل وتجميد التعامل مع كل موضوع جلب العمال الأجانب وخصوصا من الهند، وهذا الموضوع يعتبر سار المفعول كمان على الطلبات اللي كانت من قبل بجلب عمال أجانب وتشغيل عمال أجانب، بما معناه أن الأخبار اللي كانت هون في موضوع 50,000 عامل هندي بدهم يجيبوهم لهنا
0: تم تجميده. يعني
1: تم تجميد القرار الآن في شيء، عشان نكون واضحين في هذا الموضوع، في شيء ولا أي عامل بدخل بهاي المرحلة، وفي شيء أي طلب موافقة على أي طلب لجلب عمال أجانب من دول آسيا إلا بعد ما وزارة الداخلية تطلع قرار جديد اللي يلغي قرارها اللي كان ب 11/8 قبل أسبوع. هذا يعني متأسف، هذا يعني كان ب 11/7، كان هذا ب 11/8. على كل حال أنا برجح بهذا الموضوع، وأنا بميل للتصديق إنه في هناك سببين. السبب الأول لهذا القرار إنه في هناك على ما يبدو عم بيصير في اتصالات مع أحزاب عربية وإسرائيلية بأنه موضوع العمال الأجانب يكون على سلم أولويات النقاش في أي ائتلاف حكومي ممكن يتأيده الأحزاب العربية، بما معناه أنه، وعلى فكرة إحنا بهذا الموضوع بعيد عن هذا التفكير أو التحليل، إحنا طلبنا الإخوة أعضاء الكنيسة العرب من الكتل، سواء كل الكتل البرلمانية، انه في حال انه بده يكون مع النواب العرب اتصالات في موضوع الحكومه الاسرائيليه القادمه، يجب ان نضع اولا يعني من ضمن كل القضايا المطروحه المصيريه للفلسطينيين في 48 والفلسطينيين كمان بشكل عام، وضع قضيه العمال الاساسيه وعوده العمال شرط اساسي في اي خطوه ممكن تنتهجها الأحزاب العربية تجاه الحكومة الائتلاف الحكومي القادم في إسرائيل.
0: يعني بتتوقع أستاذ وهبي يعني موضوع إيقاف القرار جلب عمال من الخارج، هل هو مرتبط بقرب موعد الانتخابات؟ يعني ممكن أجل لما بعد الانتخابات؟
1: لا طبعا، لأنه المزبوط أنه في قوى إسرائيلية وأحزاب إسرائيلية بلشت تحكي في هذا الموضوع، ويبدو أنه في هناك ضغط. إحنا اللي بهمنا أولا وأخيرا أن العمال ترجع. يعني أنا شخصيا يعني بفكر أنه كثير مهم أنه طبعا الأحزاب العربية اللي بتروح على الكنيسة تحط هذا الموضوع على جدول أعمالها، لأنه إحنا بنحكي على يعني عشرات الالاف من العمال الفلسطينيين اللي موجودين بيعانوا من الفقر والجوع وحاله بائسه ويائس طبعا. بس السبب الثاني انا بفكر اللي هو اكثر مهم، السبب الثاني انه الاسرائيليين على بالمستوى السياسي وحتى بالمستوى العسكري والامني تحديدا الامني، يعني وصلوا لقرار انه لا بديل عن العامل الفلسطيني. بما معنى كمان مرة، بما معنى شو تفسيرك وشو احنا بنفسر اليوم 20,000 عامل فلسطيني فما فوق بيشتغلوا في المستوطنات؟ يعني سموتريتش ما بيعرف انه في 20,000 عامل فلسطيني؟ اكيد بيعرف، بس هل ممكن يبنوا شقة سكنية واحدة في مستوطنة اسرائيلية بدون العمال الفلسطينيين؟ اكيد لا، مستحيل. وطبعا هذا صح انه ظروف العمال الفلسطينيين هالقد يعني مأساوية في المستوطنات، وهذول بيشتغلوا بتصاريح على فكرة، بس ما بيشتغلوا بتصاريح وفيش معهن تلوشات قسائم الراتب، بس هذا هو حال الوضع العام الفلسطيني. لذلك انا برجح كمان معلومة، يعني عشان ما حدا كمان يفهم الامور غلط ويقول انه احنا بنحكي على انفراج اسا رح تصير او بكرة. هاجتهم للعامل الفلسطيني ادت بالست أشهر الأخيرة إنهم يعطوا 10,000 تصريح للعمال الفلسطينيين تحديدا في شمال الضفة الغربية. يعني إذا أنت بتروح على حاجز برطع ساعات الصبح وبتروح بعد الظهر على حاجز برطع ساعات بعد الظهر، بتشوف أنت العمال بتيجي في البساط وهي مروحة معها تصريح، هذا اللي بسموه تصريح 00. لكن احنا بالنسبه لنا يعني اوكي العمال يعني الحمد لله اللي لاقى او رجع على شغله، وهذا كثير ممتاز لإله ولعائلته للمجتمع وللشعب الفلسطيني كله، بس في نهايه الامر الحل بالنسبه لنا وبالنسبه لكل الفلسطينيين تحديدا للعمال الفلسطينيين هو عوده كل العمال الفلسطينيين يشتغلوا في مواقع العمل. انا هذا الحكي مهم، يعني انا بحكي لك انه بفتره الحرب بأول سنتين من فترة الحرب أنا ما كنت بحكي هذا الحكي،
0: نعم
1: لكن
0: صحيح.
1: اليوم الظروف على الأرض اختلفت، العنصرية تاعتهم بقيت كما هي، التصرفات الفشية تجاه الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ما كما هي وتصاعدت أكثر وأكثر. شوف اليوم اللي بيصير في قصرة وبيصير في القدس وبيصير في الوضع ما زال كما هو، لكن في حاجة لإلهن سموتريش عم بيشغل 20,000 عامل فلسطيني.
0: يعني يمكن أذكر قبل شهر ونص تقريبا أستاذ وهبي كنت أنت معنا على الهواء، وفعلا يعني إحنا ما كناش نحكي هذا الحكي، يعني حتى ما كناش يمكن 10,000 عامل اللي دخلوا بتصريح ما كانوش مطروحين على الطاولة. واليوم في ظل وقوف جلب عمال من الخارج وتحديدا الهند، أعتقد رح يفتح الأبواب أمام عودة العامل الفلسطيني إلى الداخل.
1: طبعا طبعا انا برجح هذول هم السببين الاساسيات، والا شو يعني كان في خطط عندهم بالضرور يجيبوا كمان عمال. الخطه اللي كانت بالاساس على موضوع ال50,000 عامل، هي كانت بالاساس على انه هذول ال50,000 عامل 25,000 منهم او 30,000 يشتغلوا في في في عمالين بيفتحوا اليوم شبكه قطارات اللي بتمتد على 58 بلديه في منطقة جوش دان في منطقة تل أبيب. فشبكة القطارات اللي تحت الأرض هن بحاجة لما يقارب 50,000 عامل يشتغلوا فيها، وهذا تجمد على فكرة، هذا تجمد لأنه كانوا بالأساس هذول العمال جايين يشتغلوا في السبوي في المترو في منطقة تل أبيب. اثنين في يعني شغلي كمان، هذا تطور مهم أنا برأيي، هذا كثير تطور مهم، وإلا ليش تجمد يعني؟ بس التطور المهم إنه نقابة أو رابطة اتحاد أرباب العمل الترميمات أو اللي احنا بنسميها باللغة المعروفة عند العمال الشيكوتسيم باللغة العبرية، اللي صار إنه هن أصدروا بيان، إنه هذا كان قبل أسبوعين، بقولوا إنه العمال الفلسطينيين اللي كان عددهم 8,000، انبه للأرقام، إن 8,000 عامل بيشتغلوا بدون تصريح، اليوم عددهم 30,000 عامل بيشتغل بدون تصريح. وعلى فكرة هذا ملموس كثير بالقرى العربية بالداخل وبالناصري وبشفا عمر وبكل بلاد. هذا بقول طبعا احنا واضح لأن بالنسبة لأن إنه العامل بفوت بالحواجز وبيقفز عن الجدار، لأنه بالآخر العامل الفلسطيني بده
0: لقمة العيش،
1: هذا واضح يعني. ما بده، لا ما بهمه قرارات سموتريتش ولا قرارات بن كفير ولا قرارات حرس الحدود ولا الشرطة، العامل بده يشتغل، وهذا احنا بنشوفه يعني، وبنحكي مع العمال والعمال بيشتغلوا يعني، الامور عادي يعني ماشي بيشتغلوا حتى رغم انه في خطر. فهني شو بيحكي، بنرجع لموضوع الاتحاد ارباب العمل في الترميمات الشيكوتسيما دول، شو بيحكوا؟ عم بيسألوا الحكومي، طيب انتو شغلتوا، هني بيعطوا معطيات وأرقام، بقولوا طيب أنتوا يا عم شغلتوا يعني في 30 عامل فلسطيني اليوم عندنا بدون تصريح، في عندنا كمان 10,000 دخلوا يشتغلوا في المجال الخدمات والبناء، وفي عندنا اللي بيشتغلوا في المناطق الصناعية في عطارات في منطقة رام الله، والعمال عم تطبع يعني بشكل تدريجي بدون خطة فكرة وبدون موافقة الكابينات المجلس الأمني المصغر الإسرائيلي. فهن عم بيسألوا يعني طيب اعطونا مجال إنه إحنا نروح نجيب الناس تاعتنا، المرحلة الشيكوتسيم أو الترميمات إحنا واقفة 50% من مواقع العمل الإسرائيلي في البناء توقفت تماما لأنه فيش عمال فلسطينيين، وإحنا بنحكي مع مقاولين عرب فلسطينيين اللي كانوا يشغلوا آلاف العمال الفلسطينيين ما بيشتغلوش يعني. في طلع مقاولين من بلدة كفر مندا في الجليل حكوا يعني قالوا احنا كل المصانع عندنا واقف، بدون العمال الفلسطينيين صعب، مش صعب، مستحيل حتى.
0: وهذا طبعا اللي بتحاول الحكومة الإسرائيلية تخفيه صراحة، يعني هم ما بحاولوا ما يحكوا عن هذا العجز في سوق العمل الإسرائيلي وحتى في بعض القطاعات يعني.
1: طبعا هذا صحيح، اني بيحكوا انه بشكل اول اشي التعتيم هو جاي اصلا من الوزارات الحكوميه اللي ما زي ما احنا بنحكي بالعاميه ما بدها تفتح باب على حالها، لانه الموضوع لسه انتخابات والموضوع حساس. لكن في نهايه الامر اذا بدنا نرجع يعني للسؤال المركزي والاول اللي انت سالته، انا بشوف انه بكل حذر عم بحكي، ما حداش يعني يقول انه انا حكيت كذا يعني،
0: نعم
1: يكون تحريف للكلام، انا بعرف
0: مش خبر يعني. نعم
1: بس الاشي المهم انه في تحركات عم بتصير، اللي احنا بنعرف هاي التحركات، وعلى فكره بنعرف بتفاصيلها، بس انا بفكر انه ممنوع انا اليوم اجي احكي في تفاصيلها، لانه مش لاني انا بدي يكون عندي سبق اعلامي او
0: نعم.
1: او
0: بس بشكل عام في تحركات باتجاه موضوع العمال في الداخل يعني، في عمال بصير تحركات على مستوى يمكن النواب العرب في الكنيسة، على مستوى اتحاد المقاولين وزي ما تفضلت الترميمات والقطاعات البناء، يعني في ضغط على الحكومه وفي تحرك باتجاه استجلاء يعني عوده العمال الفلسطينيين للداخل.
1: صح هذا صحيح، واحنا عندنا في جلسه مع بعض الإخوة في الأحزاب العربية في هذا الموضوع تحديدا، لأنه كل موضوع فلسطيني حسب رأيي أنه مش بس موضوع العمال، كل موضوع يعني أنت بيصيرش أنت تروح على هذا موضوع آخر. على كل حال بس أني أنا مش رايح على الكنيسة عشان بدي مي وبدي كهرباء وبدي شوارع وبدي مد القرى العربية في النقب بالكهرباء والمي، هذا مهم أوكي، ولكن القضية إحنا يعني بشكل يعني لازم يكون إحنا لا ننسلخ أبدا عن قضايا شعبنا الفلسطيني الكبير من الاستيطان والأراضي والهوية واللي بصير في الضفة واللي بصير في قصرى واللي بصير مع العمال، هذا كثير مهم طبعاً. لازم ينطرح بدون أي شك. فإحنا على كل حال يعني وكمان إحنا مش بس بنتواصل مع العمال الفلسطينيين هون في الداخل، بنتواصل مع العمال في الضفة وشايفين قديش الوضع كارثي، وإحنا بنقول للعمال على فكرة في سؤال مركزي دايما بيسألوني إياه العمال، إنه بدي أسحب المصاري تاعتي اللي موجودة
0: بالأتعاب أو المستحقات. نعم.
1: فإحنا دائما نقول لهم لا يعني استنوا شوي. أنا على فكرة أنا شخصيا 3 سنين عم بحكي بقول للعمال استنوا شوي، 3 سنين من الحرب والناس شايفة إنه مستحيل، وأنا بقول لا استنوا شوي ممكن يصير تغيير، وصح التغيير حاليا بسيط، بس أنا بشوف إنه في بوادر أمل لأول مرة من بداية الحرب على قطاع غزة، في أو بوادر أمل، وإن شاء الله إنه هذا بتحقق على الأرض يعني. لأنه عن جد من الغباء يعني الدخول جملة أنا من الغباء إنك أنت بتشغل عمال بالمستوطنات وبتشغل عمال مع تصريح وعمال 30,000 بدون تصريح، وكل قوات وحرس الحدود والجيش والشرطة وكل يوم بيطلعوا فيديو مسكنا عمال، امبارح بثوا فيديو إنه ماسكين عمال بكريات آتا عند حيفا بقلب جورة بقلب بير، يعني طيب يعني شو الخبر اللي جبتوه،
0: شو هالإنجاز اللي عاملينه
1: يعني هذا بذكرنا، إذا بتتذكر أو قرأنا بفكر كل فلسطيني قرأ يعني بذكرنا في رواية غسان كنفاني رجال في الشمس، يعني شو إن العمال تخبر يعني في التاريخ يعيد نفسه، يعني بالآخر العامل اللي كان يهاجر على الكويت ويحط حاله بالخزان زي ما قال غسان كنفاني، بالآخر العامل يعني شو بدك يعني يعمل، يعني مرة بتلاقيه بسيارة ومرة بتلاقيه حفرة ومرة بتلاقيه في بجاج السيارة متخبي
0: يعني العامل مصر أنه يبحث عن لقمة العيش، يعني هي فكرة طبعا. أنه لما يوصل العامل إلى حد لقمة عيش ولاده بيبطل يفكر في إشي تاني، يعني اليوم صباحا يعني قبل ساعة ونص ساعتين تم إصابة مواطن عامل على جدار الروم، وتم بعد أن اعتقاله تم تسليمه للهلال الأحمر تم نقله إلى مستشفى مجمع فلسطين الطبي. يعني المواطن لما بتوصل لعند لقمة العيش، ولو بدنا نحكي شوي يعني أستاذ وهاب على موضوع المجتمع الإسرائيلي في الداخل، وهو مجتمع مغلق يعني ولا يقبل الآخر، ويعني صار في اعتياد على العامل الفلسطيني سواء باللغة، العامل الفلسطيني يتكلم العبري والمشغل الإسرائيلي يتكلم اللغة العربية، في كثير من العادات وبعض المفاهيم اللي صارت يعني متعارف عليها بين الطرفين، وبالتالي هو أقرب إلى يكون في داخل المجتمع الإسرائيلي. ويمكن هون فكرة المشكلة الأساسية اللي صارت مع العمال الهنود اللي يعني تركوا مناطق عملهم الأساسية أو الرسمية الجايين عليها وانطلقوا في سوق بدون أي رقابة وبدون بشكل عشوائي، ويمكن هذا واحدة من الأشياء كمان اللي هزت المجتمع الإسرائيلي.
1: طبعا صحيح، وحتى سلطة الضرائب يعني أنا بعرفش لأي مدى هذا الرقم صحيح، سلطة الضرائب الإسرائيلية خلال جلسة في الكنيسة كانت أنا بتابع بموضوع جلسات الكنيسة اللي تتعلق بالعمال الفلسطينيين، واللي بيحكوا انه سلطات الضرائب انه في 7 مليار شيكل اللي هي اموال لازم تندفع، المشغلين الاسرائيليين لازم يدفعوها لسلطات الضرائب، بس مش عم بدفعوها ليش؟ لانه لاقوا هنود يعني تقريبا بيشتغلوا تحت الاجر الحد الادنى من الاجر، هذا واحد. اثنين في يعني عشان تكون عارف كمان انه العمال الفلسطينيين هذولا ما بيشتغلوا بالعمار ولا بالبنى، يعني فيش امكانية مستحيل هذولا العمال، انا بحكي لك ومن معرفي انه الغالبية العظمى من هذولا العمال بيشتغلوا في النظافة، يعني اذا في مصنع في منطقة حيفا في منطقة تل أبيب في منطقة الناصري بيشتغلوا بالنظافة، ولكن هني تحديدا في المصانع ايش بيسووا؟ بفوتوا على المصنع وبنظفوا كل المصنع والمياكل والآلات بالمواد الكيماوية والصابون، وإلى يعني نوع من النظافة بشكل جذري. فهن موزعين على كل ورشات العمل وعلى كل المصانع.
0: يعني باعتبار استخدام كعمال وليس عمال مهرة.
1: لا ابدا ابدا ابدا ابدا, هذا لا الحديث غير يعني غير وارد ابدا نحكي عمال مهرة, وغير غير وارد ابدا من على المدى القريب او البعيد. يعني احكي لك شغله بس على السريع بما تبقى من وقت. نعم. يعني انا كنت ماشي بالطريق للجامعه في تل ابيب وشايف في ورشه عمل, وورشه العمل هاي يعني في شخص واقف عم بشرح لعمال اجانب هنود او تايلانديين, عم بشرح لهم إشي بالانجليزي. وانا هيك استوقفني الموقف, يعني العمال متحرجمين يعني حول الشاب هذا اللي عم بشرح لهم. و يعني يعني يعني يعني اكتشفت وكانه اللي بيحكي معهم شاب عربي, فوقفت انا وبساله للشاب من حضرتك يعني يعني يعني من مبين من ليش انه عربي. فبقول لي انا من طول كرم, ف يعني العربي من طول كرم عم بيعطيهم تعليمات شو يشتغلوا وشو يعملوا وشو يسوا, وبيعطيهم ارشادات في اللي هي كان يعطيهم ارشادات في الامان المهني. فما يعني فما سايبين انتم عشرات الاف العمال الاجانب عشان العامل الفلسطيني يشرح لهم عن الامان في مكان العمل. طيب رجعوا العمال الفلسطينيين كمان, يعني ما انتم بتقولوا خبراء ومهنيين وبيتكلموا اللغه وفي شيء بديل عنهم, يعني خلص يعني هذا الموضوع لازم ينتهي. يعني انا برايي يعني
0: ان شاء الله انه قريبا بينتهي يا استاذ باب. يعني يمكن لو بدنا نستذكر التاريخ سريعا فقط في موضوع الانتفاضه الاولى والانتفاضه الثانيه, وكان في قيود على موضوع العمال وبعدين انحل. يعني
1: طلع شوف الانتفاضه الاولى, يعني انا بتذكر بالانتفاضه الاولى كان مئات العمال بموقع عمل اللي اسمه سوق التلبيوت هذا في حيفا. يمكن العمال اذا سامعيننا بمنطقه شمال فلسطين بالضبط
0: بيعرفوا هذا المكان. صحيح
1: بيعرفوا سوق التلبيوت في حيفا هذا معروف. بعز الانتفاضه بعز الانتفاضه بعز الاغلاقات بعز العقوبات الجماعيه وقطع الكهرباء والمي عن قرى شمال الضفه اللي بلشت في السيل الحرثي في منطقه جنين وقرى رام الله وقرى طول كرم والى اخره, دخل يعني ما كانش مانع زي اليوم. حتى بالانتفاضه الثانيه على فكره بالانتفاضه الثانيه ما كان هذا المنع. ورجعوهم قديش صار في احداث سياسيه وامنيه وكان في حملات ضد العمال العرب وبدناش نرجع العمال العرب, واللي صار بالانتفاضه الثانيه في رام الله والى اخره من كل الاحداث اللي احنا بنعرفها. بالاخر زوبعه, بس الزوبعه هاي المره كانت اطول. هذا كل الموضوع.
0: نعم هي طالت.
1: وكانت في ظروف مشحونه بالعنصريه والفاشيه اللي هي في تصاعد اكثر, يعني ولا مره توقفت, هي في تصاعد اكثر دائما.
0: نعم هي تتكشف اكثر استاذ وهبي. يعني اليوم يعني المستوطن يكشف اكثر عن مدى وحشيه التصرف مع المواطن الفلسطيني والعربي بشكل عام. بدي اشكرك جزيل الشكر الاستاذ وهبي بدارني المستشار القانوني نقابه عمال العرب في مدينه الناصره, وصراحه الحديث طول معك استاذ وهبي. يعني بكل هاي المعلومات وبكل هاي التفاصيل شكرا جزيلا لك, وان شاء الله قريبا نلتقي مره اخرى ويكونوا عمالنا رجعوا لاماكن عملهم في الداخل المحتل. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك وصباح اهلنا في الداخل.
1: ان شاء الله.
0: وربنا يفرجها, الله يفرجها على كل شعبنا يا رب. وإلى هنا أعزائي المستمعين المشاهدين متابعينا نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم, على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش من هندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي الإخراج التلفزيوني والزميل أنور مطرية بالمتابعة والتنسيق, ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش, أضل بألف خير, سلام عليكم.
2: برعاية جوال.
3: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز, وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم. وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
2: موجز الأنباء من رايا فهم، أهلا بكم. إصابة مواطن بالرصاص الحي في البطن بعد استهدافه من جنود الاحتلال على حجز قلندي العسكري شمال القدس المحتلة. الاحتلال يشن حملة مداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات واعتقالات. وسائل الإعلام العبرية تفيد بأن جيش الاحتلال أصدر قرارا بعدم تحريك ما يسمى بالخط الأصفر باتجاه الغرب في قطاع غزة في إطار تفاهم مع الولايات المتحدة. وموقع إكسيوس يذكر أن المبعوث الأمريكي جارد كوشنير دفع تل أبيب لاتخاذ خطوات صغيرة في القطاع لاختباري مدى جدية حماس في نزع سلاحها. رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية يلتقي رئيس التيار الوطني الديمقراطي في حركة فتح محمد دحلان في العاصمة المصرية، وحماس تضع قادة وممثلي الفصائل في صورة اجتماعاتها الأخيرة مع الوسطاء والضامنين لوقف الحرب. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يطلق نداء لإنقاذ أكثر من 2 مليون نازح يعيشون ظروفا إنسانية وسكنية كارثية، ويطالب بتدخل دولي لكسر فيتو الاحتلال على إدخال الكرفانات ومستلزمات الإيواء ومواد البناء. خبير السياسة الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير على خلفية دعمه لارتكاب مجازر في قطاع غزة وإعادة الاستيطان إلى هناك. 4 غارات جوية تستهدف مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي شمال سوريا. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن سقوط جرحى في صفوف الطاقم وألحق أضرارا بغرفة المحركات. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، قائلا إن منع طهران من امتلاك سلاح نووي هو الهدف من كافة الإجراءات المتخذة ضدها. انتهى الموجز. المزيد من الأخبار والتفاصيل على رايا.بي.أس. إلى اللقاء.
1: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة.

0: تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
8: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يطرح علاء الترتير وطارق دعنا وتيموثي سيدل في كتابهم المعنون الاقتصاد السياسي لفلسطين والصادر عام 21-20 و1000 مجموعة من الأسئلة المهمة والتي يستند الأساس فيها إلى محاولة فهم الاقتصاد الفلسطيني، إذ أن فصله عن الاحتلال والسياسة التعسفية الإسرائيلية بات أمرا صعبا. هذا السؤال إنما ينطلق من محاور رئيسية ترتبط بالواقع الفلسطيني السياسي وأيضا بالواقع الاقتصادي وعز العالم. الكتاب يقدم قراءة مختلفة لهذا الاقتصاد، فهو لا ينظر إلى البطالة والفقر والاستثمار والتجارة والضرائب باعتبارها مشكلات اقتصادية منفصلة، بل يربطها بالبيئة السياسية التي تشكلت في ظل الاحتلال، إضافة إلى اتفاقية أوسلو وتداخل المصالح المحلية والإسرائيلية والدولية حسب الكتاب. ويؤكد محررو هذا الكتاب أن الاقتصاد الذي يتجاهل السياسة لن يستطيع تفسير الواقع الفلسطيني بصورة حقيقية. ومن أكثر الأفكار حضورا في الكتاب مفهوم التنمية المعكوسة أو نزع القدرة على التطور الاقتصادي حسب قول كتابه، إذ يناقش كيف أسهمت عقود طويلة من العمل تحت الضغط الإسرائيلي والسيطرة والتجزئة الاقتصادية والسياسية في إنتاج اقتصاد يعتمد على الآخرين بدلا أن يمتلك أدوات النمو نحو مستقبل واعد. ولا يضع الكتاب المسؤولية كلها خارج المجتمع الفلسطيني، فهو يناقش أيضا دور النخب الفلسطينية والمنظومة الاقتصادية العالمية والسياسات النيوليبرالية وكيف يمكن لهذه العوامل المجتمعة أن تنتج أشكالا جديدة من التفاوت والتبعية. كما يتناول التفتت الاقتصادي كما يقول المحررون بين الضفة الغربية وقطاع غزة وعلاقة الاقتصاد الفلسطيني بالسوق الإسرائيلية وأثر ذلك في تشكيل الطبقات والمصالح الاقتصادية على تنوعها. إنها في النهاية كما يقول الكتاب ليست حكاية اقتصاد يعاني من أزمة مؤقتة، بل قصة اقتصاد تشكل داخل منظومة سياسية معقدة. لذلك يقول الكتاب بصورة غير مباشرة أن إصلاح الاقتصاد الفلسطيني لا يمكن أن يبدأ من الموازنة وحدها، بل يحتاج إلى فهم أعمق للعلاقات التي صنعت هذا الاقتصاد بشكله الحالي. اقتصاد مرهون بالاقتصاد الإسرائيلي يقع ضحية عمليات الضغط المتواصلة والتي تهدف للإجهاز على أحلام الفلسطينيين في الاستقلال والحرية. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس زمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: ارتفعت تكلفة استئجار ناقلات النفط العملاقة على خط الشحن الرئيسي بين الشرق الأوسط والصين إلى نحو 500 ألف دولار يوميا مع استمرار الحرب وعزوف عدد من شركات الناقلات عن استخدام مضيق هرمز. وكالة الأنباء الألمانية ذكرت أن الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن يأتي في وقت تواجه فيه حركة ناقلات النفط عبر الخليج قيودا ومخاطر متزايدة، ما يقلص عدد السفن المتاحة لنقل الخام من المنطقة للأسواق الآسيوية. تهدف المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لرفع إنتاج الخام إلى 2 مليون برميل يوميا بحلول مطلع العام 2031 ضمن خطة تقدر كلفتها بنحو 36 مليار دولار، في حين تستهدف إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا حتى منتصف عام 2027. ويضع الهدف قطاع النفط الليبي أمام اختبار مزدوج يتمثل بالقدرة على توفير التمويل والقدرة على تحديث البنية التحتية التي عانت لسنوات.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
6: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحا للمتفوقين تصل إلى 100% وسكنا داخليا للطالبات وتقسيطا ميسرا للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءا من جيل يصنع المستقبل.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة وتوزيع الوزن بالتساوي على العمود الفقري يساعد في الوقاية من آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخير. يسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة ريا الإعلامية وفي أحلى صباح. صباحكم إن شاء الله بيكون خير ويومكم بيكمل على خير وسلام إن شاء الله. تحياتنا لكم جميع المتابعين والمستمعين وصباحكم ورد إن شاء الله. يمكن من البداية سلام عرفوا أنك أنت معنا على الهندسة اليوم, فيعني اسمحونا نجوى اليوم مش موجودة معنا, بتطلع عليكم إن شاء الله الأسبوع المقبل, بس يعني متى لو سلام لسه موجود معنا على الهندسة.
1: صبحكم بالخير.
0: فيعني إيش بدكم من سلام أطلبه زي ما متعودين. ما بدك تحط لهم الأغاني
2: بالنسبة. نعم يا أختي.
0: يعني شو ما بنحكي لك أغنية حط لهم إياها إذا كانت مناسبة مع الصباح معنا.
3: يطيب لي ألا ألبي كل طلباتكم وذلك لضيق الوقت المخصص للبرنامج.
0: هذا بتراجعوه معه الحكي مش معي. صباح برعاية شركة الجنيدي فخر الصناعة الوطنية ملحمة ومشاوي زغلول دير شرف, وبرعاية مجمع سلطة الظهر شداد والشيني إكسترا البريق وبنك القاهرة عمان.

صباح الخير لكل حدا عم بيبعت لنا كمان من خلال الواتساب وكل الموجودين معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يسعد صباحكم بكل الخير ويومكم خير. البنات مكملين ومبلشين الصباح بطاقة حلوة, بس خلينا نذكر الأهالي اللي ممكن هلا ينبسطوا بهذا الخبر والطلاب اللي ممكن يتضايقوا شوي مش ضايق إيش للمدرسة. إن شاء الله تكونوا جهزتوا أموركم.

يعني في أمهات بتنبسط بهذا الخبر وفي أمهات بتتضايق، ويمكن اللي بنبسطوا أكثر ما بنعرف، نسبتهم أعلى يمكن. مع إنكم بتحبوا أطفالكم بس مش عارف ليش تنبسطوا لما تبلش المدرسة. البنات إن شاء الله كل أيامكم بتكون جميلة وحلوة، وإن شاء الله كمان يعني تكونوا استمتعتوا بعطلة الصيفية. يعني إحنا بفلسطين ما بعرف قديش ممكن نستمتع لأي درجة، بس يعني إشو منه. احنا معكم مستمعينا عبر ريا فم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وبكل مكان موجودين معكم. ما تنسوا كمان تنزلوا تطبيق على هواتفكم الذكية ريا فم وتفعلوا زر الاشعارات لحتى يوصلكم كل جديد.

0: يا اخوان اللي عنده اشي ضروري يروح، هذا من نوع البطول.
1: بدي اعطيهم اشي دقيق يا سلام.
2: يابا وين من بالانجليزي؟
1: هيو الرقم الواتساب. سلام، بحب كمان اشوف تواصلكم معنا على الواتساب. فالرقم نرجع منذكر في مرة تانية 059، بتبلشوا المقدمة 970-592-1222. بس والله الناس حافظينه يا سلام، وهي موجودين معنا على الواتساب، خلينا نصبح عليهم. رامز يسعد صباحك، شروق دياب صباح الخير، ولؤي عزمي صباح الخير. سندس يسعد صباحك، أم مريم وأبو مازن صباح الخير، أم الصادق يسعد صباحك. ديانا أبو عزيز صباح الخير.

صباح عليكم كلكم، وراح نشوف كل تعليقاتكم الحلوة وصباحاتكم. سائد خرازي يسعد صباحك وصباح الخير، بيصبح عليك كمان يا سلام. منى صباح الخير، أدهم يسعد صباحك. وترددات البث مستمعينا من جنوب فلسطين أريحة والأغوار على 96.8 بتسمعونا، وسط فلسطين جنين والخليل 98.3، شمال فلسطين 96.4. وقت

0: يعني يا ساتر على بداية هذا الخبر والعنوان هيك بتفتح موقع بتلاقي هذا العنوان. يعني احنا جايين لتهدئة النفوس, بحكي لك شو علامات كذب الزوج على زوجته اللي ممكن تكشف لك اشياء بحاول يخفيها. يعني ممكن نحكي تفاصيل وممكن نخليهم يحلوا مشاكلهم لحالهم.
1: بتحطي نفسك في مواقف بايخة
0: ولقيت جوايا خناقة كبيرة. ليش بتحبوش نفتح هاي المواضيع؟ هذا خبر لازم نحكي ولازم يعني هيك يكون في شوية شغلات ممكن نوعي عليها الست.
2: خرط الشباب وكذب الشباب هالأيام صار لأبو مصر.
0: بحكي لك علامات كذب الزوج على زوجته ليست دائما صارخة, كتير منها بتتسلل في التفاصيل الصغيرة وفي لحظة عابرة من التردد خلال نظرة بتتفادى نظرتك, وفي إجابة بتيجي متأخرة أو متسرعة أكثر من ما هو يعني لازم تكون الإجابة. تخطئ كثير من الزوجات حين تظن أن الكذب يعني دائما الخيانة الكبرى, لكن الحقيقة أن الكذب أشكال, وأن ما يخفيه الزوج قد يتراوح بين أسرار مالية, ضغوط نفسية, علاقات خارجية, وما يجمع هذه الأشكال كلها هو أنها تترك أثار سلوكية واضحة يمكن قراءتها. فإن كنت تشعرين بأن شيئا ما تغير لكنك لا تستطيعين تصميته في هذا المقال يعني والحديث عنه بيعطيك بعض التفاصيل اللي ممكن تكشف الفرق بين الزوج الصادق والزوج الكذاب لكثير عن طبيعة العلاقة. هون بيحكي لنا إنه في مرات ما بيكون كذب أو أنت بتشعري إنه كذب, ولكن هي عبارة عن ضغوط نفسية, ممكن أمور خارجية معه, ضغوط مالية, هاي على الأغلب إنها هي اللي صايرة معهم هاي الفترة.

0: الله لا يجيب الزعل، وإن شاء الله دايما بتكونوا مناح ولطفين بكل علاقاتكم. أم حسن يسعد صباحك، موسى خميسة صباح الخير، وحمود يا أبو الرب صباح الخير، رائد صباح الخير، يسعد صباحك.
1: اسمعوا أحلى صباح،
0: وأحلى صباح برعاية شركة الجنيدي، فخر الصناعة الوطنية، ملحمة ومشاوي الزغلول، دير شرف، مجمع سيلة الظاهر، شداد، الشني إكسترا، البريق، وبنك القاهرة عمان.
1: رعاية أم تناسب إيقاع حياتك. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: لجنادي إنا كنا.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباحكم من جديد مستمعينا، رجعنا منكمل معكم بمحطاتنا من أحلى صباح برعاية شركة الجنيدي، فخر الصناعة الوطنية، ملحمة ومشاوي زغلول، دير شرف، مجمع سيلة الظهر شداد، وشيني إكسترا البريق، وبنك القاهرة عمان.

عزام عبدو بحكي لنا صباحكم بكل خير والبركة وصباح خاص لسلام. يسعد صباحك يا عزام. آيات رمضان صباح الخير. ومهند يسعد صباحك.

يسعد صباحك يا سندس. سندس في تعليق لإلها كتبت لنا: ما قدره الله لك خيرا مما تبحث أنت عنه، ثق في تدبيره. أكيد دايما يعني ثقتنا بربنا أكيد كتير كبيرة، وبغض النظر عن أي شيء ممكن يزعجك في يومك في صباحك بحياتك، بتدمر من أي شيء. ودايما بنحكي عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم كمان، فدايما اتأكد أنه ربنا بيختار لنا دائما الأفضل.

صباح كل حدا عم بنضم معنا بهاللحظات على السمع، كمان بتابعونا من خلال صوت السرعة عبر رايا تي في. احنا موجودين معكم بكل صباح وبكل يوم عبر شبكة رايا الإعلامية. صباحكم فل إن شاء الله. يعني بهذا العنوان وفي هذا الخبر وهذا الموضوع اللي دايما منحب نذكر فيه ونحكي عنه، وحتى لو حكينا مرة ومرتين وثلاث حلو أنه نضل نحكي عنه لحتى نقلل من مخاطر متلازمة الطفل المنسي. خلينا نشوف شو هي متلازمة الطفل المنسي وكيف ممكن تتحول السيارة لفخ قاتل. وبما أنه إحنا بفصل الصيف وبارتفاع درجات الحرارة، رجاء يعني هاي للأهالي بنرجع ومنذكر، يعني كتير بينحكى فيها وكتير كمان لسه بنسمع حوادث بنفس الطريقة وأطفال يعني لا قدر الله تتوفى بسبب هاي الشغلة، أنك تترك ابنك داخل السيارة. بتكرر كل صيف خبر وفاة أطفال تركوا داخل سيارات مغلقة وتحت أشعة الشمس، وفي كتير من الحالات لا يكون السبب إهمال متعمد بل ما يعرف به متلازمة الطفل المنسي، وهي خلل مؤقت في الذاكرة ممكن يقود إلى مأساة لا سمح الله. وهون بيحكينا في حالة لطفل اسمه كان برايس في 9 من عمره، توفي جراء ضربة حرارة داخل السيارة. لم تكن والدته لين بالفور قد أوصلته إلى حضانة الأطفال، بل اصطحبته معها من غير قصد إلى العمل ونسيته في السيارة، وهذا الشيء كان خلال سنوات سابقة في الولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ ذلك الحين لقي مئات الرضع والأطفال الصغار حتفهم بهذه الطريقة، كان آخرها قبل بضعة أيام في ألمانيا. طبيب مختص في طب الأطفال والمراهقين وهو في ألمانيا بيحكي أنه هذا الأمر بشكل خطر محتمل على أي شخص، فعشان هيك بيحكي كمان الطفل المثبت فيه مقعده بواسطة حزام الأمان لا يستطيع ببساطة أنه يحرر نفسه من هاي الحالة، ويعني ممكن أنه تنسى الطفل داخل السيارة يؤدي لكوارث يعني ما بتكون لا على البال ولا على الخاطر، وهي اسمها حسب ما وصفوها الأخصائيين الأطباء متلازمة الطفل المنسي.

يعني هون فسرها الأطباء إنه مش دائما ممكن, بس يعني هم السبب الأول الأخير ممكن الأهل اللي بينسوا أطفالهم. وبيحكي لنا هون طبيب الأطفال إنه بالطبع توجد حالات يهمل فيها الأباء أطفالهم مما يؤدي إلى تركهم في السيارة لفترة طويلة, لكن الأطباء وعلماء النفس على يقين من إنه هذا التفسير لا يكفي في كثير من الحالات. ديفيد دايموند هو عالم نفسي بدرس منذ عقود السؤال التالي: كيف يمكن أن ينسى الأباء أطفالهم ببساطة؟

وهون الطبيب وصف 6 عوامل ممكن تعيق الذاكرة المستقبلية اللي بتأدي إلى نسيان الخطة الموضوعة، هي قلة النوم، الإجهاد المزمن، الحاد والتشتت، وتعدد المهام، وغياب أدوات المساعدة على التذكر والروتينات التلقائية. يعني بنرجع للتعب والإجهاد. فدايما لما الأباء عندهم مسؤوليات الصباح، عندهم أكثر من شغلة، عملهم، حضانة البيبي أو المدرسة أو كل هاي الأمور، يعني الترتيب، دايما ترتيب وتنظيم يومك والوقت، هذا كله بيساعدك أنك أنت تمشي كل أمورك بخير وسلامة كمان. والله حلوة هي سلام، يعني بالسيارات الحديثة سلام بحكينا في سيارات لما توصل على المكان أو ممكن لما توقف السيارة، السيارة بتحكي لك لا تنسى طفلك، فهي كمان واحدة من التذكيرات اللي ممكن نخفف ونقلل منها من هاي الحوادث اللي بتصير وبتأدي لوفاة الأطفال لا سمح الله. يعني أكيد إحنا بنتمنى لإلكم ولأطفالكم دائما السلامة والأمان، إن شاء الله دائما بتكونوا بخير وصحة. منار يسعد صباحك، عامر كمان بيجي صباح الخير، أنس حميدات صباح الخير، وزايد يسعد صباحك.

0: مبتسم الأطرش، يسعد صباحك، صباح الخير لكم جميعا. أكيد مستمعينا إحنا بنحاول نقرأ كل تعليقاتكم، وخلال الحلقة إن شاء الله إنه كلكم يعني من هلا إحنا بنصبح عليكم كلكم إن شاء الله، صباحكم فل وخير يا رب. ومنروح لمحطة أخرى معنا اليوم في أحلى صباح، والاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية بطلق الجولة الأولى من سباق السرعة للمحترفين 2026 لكل الناس اللي بتهتم بهذا الموضوع وسباق السيارات. معنا اليوم رئيس الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية عبدالله شعراوي، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحكم ويسعد صباح كل المستمعين في راية FM، وشكرا كثير لتواجدكم دائما معنا ولاهتمامكم بتغطية الرياضة ورياضة السيارات بشكل خاص.
0: أكيد يسعد صباحك مرة تانية، وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم عبر شبكة رايا الإعلامية في هاي المحطة وهاي الحلقة. يعني في كثير من الناس بتتحمس لهذا الموضوع وبتحب موضوع السيارات والدراجات وموضوع السرعة وكل هاي الأمور، وخاصة يعني إحنا بفصل الصيف من أكثر الرياضات هاي خلينا نحكي اللي الناس بتتحمس لإلها وبتحب تحضرها وبتحب تكون موجودة كمان بهاي النشاطات. يعني اليوم بنحكي عن الاتحاد الفلسطيني اللي أطلق الجولة الأولى من سباق السرعة للمحترفين 2026، منحب بالبداية نعرف تفاصيل أكثر من خلالك حول هاي الجولة.
1: صباح الخير كمان مرة. احنا سباق يوم الجمعة القادم 21/8 هيكون في جامعة الاستقلال في أريحة، هيبدأ الساعة 4 مساء أو 4 ما بعد العصر، وحيكون مخصص لمحترفين السرعة. احنا هذا النشاط الثالث لهذا الموسم، نبدينا الموسم بسباق المبتدئين أو الهواة في شهر 5، وكان عندنا الشهر الماضي الجولة الأولى من سباقات المحترفين للدريفت أو الانجراف، وإحنا إن شاء الله كمان يومين حيكون عندنا الجولة الأولى من سباقات السرعة. احنا للي يعني للي بسمعنا وما بيعرف شو الفرق بين السرعة وبين الانجراف، السرعة هي المنافسة بيكون فيها على عامل الوقت، يعني التوقيت الزمني هو اللي بيحسم المراتب الأولى والثانية والثالثة على التوقيت، بجيب وقت أقل هو اللي بياخد المراكز المتقدمة. سباقات الانجراف بتكون مبنية على الاستعراض، على طريقة قيادة معينة ونقاط معينة تنجمع، يعني اللي بحصل نقاط أعلى بطريقة القيادة تبعته هو اللي بيكون يعني بالمراكز المتقدمة الأولى. فإحنا خلصنا الجولة الأولى من سباقات الدريفتينج والانجراف، هيكون عندنا سباقات السرعة، وزي ما قلنا إحنا هاي النشاط الثالث خلال هذا الموسم اللي بنعمله في رياضة السيارات بعد توقف دام 3 سنوات خلال الفترة الماضية. الحمد لله الإقبال كبير. احنا معيار النجاح بالنسبة لنا هو زيادة عدد المشاركين في هذا النوع من السباقات وزيادة عدد الجمهور. احنا السباقات هاي السباق يوم الجمعة في عندنا 44 متسابق، في الفترات او السباقات الماضية ما قبل 3 سنوات كان العدد ما يتجاوز 20، احنا بنحكي هلا حوالي عن ضعف عدد المتسابقين، والمدرجات بتكون مليانة بجمهور. احنا بنحكي النشاطين السابقين
0: يعني اكيد
1: اكثر من 3000 شخص كل حدث.
0: يعني اكيد سيد عبد الله في سبب بهاي الزيادة انه الاقبال صار اكثر على هاي الرياضات او على هذا النشاط الرياضي اللي خلينا نحكي الشباب ممكن من اكثر الفئات المهووسين بهذا النشاط، الفئات العمرية كمان اللي بتكون مشاركة معكم، وكمان زيادة اقبالهم سبب زيادة اقبالهم على هذا النشاط.
1: لا شك انه هذا النوع من الرياضة لها جمهور كبير، واحنا عندنا طاقات كاملة وعندنا عدد كبير من الشباب اللي يعني بدهم مساحة لتفريغ طاقاتهم وتفريغ قدراتهم. وإحنا رسالتنا كاتحاد فلسطيني لرياضة السيارات أن نوفر البيئة الآمنة لهذا النوع من الشباب اللي بدل ما يمارس هذا النوع من الرياضة بالشوارع ويعرض حاله للخطر.
0: صحيح.
1: ويعرض الناس للخطر. لا، احنا بنعطيك مساحة، احنا بنعطيك بيئة آمنة كاملة منظمة مهيئة فيها كل عناصر الأمن والسلامة، اللي بيشرفوا على السباق ناس محترفين مدربين خاضعين يعني لدورات مكثفة في إدارة الأنشطة الرياضية اللي علاقة برياضة السيارات. وبنقول لك تفضل، انت ليش تعرض حياتك للخطر وتعرض حياة الناس للخطر وتعرض حالك للمسؤولية؟ لا، تعال تفضل، عندك هذا النوع من الحب وهذا النوع من الهواية في رياضة السيارات، أنا بوفر لك المساحة، تعال وجرب قدراتك واختبر نفسك واختبر قدرات سيارتك.
0: نعم.
1: احنا عم نشوف بالشوارع عدد هائل من السيارات الرياضية، السوبر كارز، يعني السيارات المعدلة والمهيئة والعدد أحصنة فيها كبير كتير، وهاي ما في إلها يعني الشوارع عندنا ما بتعطيها حقها
0: ومش مهيئة لإلها كمان
1: بكل تأكيد. فإحنا بنقول لك تفضل هاي الساحة هاي القلبة، وتعال وخلي الناس تشوف مهارتك. انت بدل ما يعني تمارس هذا النوع من الرياضة بالخفاء،
0: عندك المكان وعندك المساحة،
1: احنا بنعطيك المكان والمساحة والجمهور. تعال تفضل، تغطية إعلامية كاملة وخلي أصحابك يصوروا ونزل فيديوهات قد ما بدك، انت في مكان مرخص، انت في مكان صح.
0: نعم.
1: يعني مارس هذا النوع من الرياضة بكل أريحية وإبرز قدراتك.
0: صحيح.
1: وإحنا مرة عمرة ومرة عمرة هذا اللي عم بيزيد العدد عنا. إنه اللي وعنا كتير من المتسابقين اللي بدوا معانا بسباق الهواء قبل 3 أشهر أي شاركوا بسباق المحترفين.
0: حلو.
1: دخلوا وجربوا حالهم وجربوا سياراتهم واكتشفوا إنه عندهم موهبة وعندهم قدرة، هلأ دخلوا على الليفل الثاني أو على المستوى الثاني اللي هو بمرحلة المحترفين. وإحنا بنتأمل إنه العدد يزيد مرة على مرة، يزيد أكثر. العنصر النسائي موجود وهذا شيء كثير عظيم وبنفتخر فيه، إنه النشاطين السابقين كان فيهم عنصر نسوي. نتأمل إنه يزيد، يعني مش بالعدد اللي إحنا بنطمح له، ولكن إحنا بنعتبره كبداية انه عودة الى المسار الصحيح، انه في فتيات، انه هذا الرياضة مش مقتصرة على الشباب فقط، بالعكس ان الباب مفتوح للفتيات ولهم من عندنا كل الدعم والمساندة.
0: نعم. يعني سيد عبد الله، اي نشاط خلينا نحكي رياضي وخاصة هذا النشاط بحاجة لتدريب وبحاجة لفترة كافية، واحنا بنحكي عن سباق سيارات، يعني بده دقة وبده مهارة وبده تركيز عالي، فيعني فترة التدريب لاي شخص قديش بتستغرق؟ وممكن أي شخص يفكر إنه هذا الإشي سهل، إنه أنا بقدر أعمل هذا الإشي، ممكن إذا بستخدم سيارته بشوارع عادية بحكي أنا سهل علي استخدمه، لكن بوجوده بهذا المكان وهاي المساحة ممكن يكتشف لا، إنه هذا الإشي بده تدريب وبده مهارة، فديش هذا الإشي بيستغرق؟
1: بالتأكيد، بكل

0: احنا بنعطي كل متسابق فرصتين.
1: نعم.
0: احنا عندنا جولة اولى لكل المتسابقين اللي الواحد بجرب حاله فيها، وعندنا جولة تانية عشان يحسن أداءه فيها، وعندنا جولة ثالثة اللي هي بتكون لأفضل 10 متسابقين. فبرضو احنا حتى اللي ما تدرب يعني قبل بيقدر يعني يتدرب خلال السباق، مع فرصتين للجميع، لل 42 متسابق يقدروا ينزلوا جولتين للسباق اللي الجولة الثانية تحسن أداءه فيها.
1: يعني من أي أعمار بتبلش هاي التدريبات سيد عبد الله؟ أي أعمار اللي مسموح إنها تشارك في مثل هاي السباقات؟
0: اللي بتشوف إحنا عندنا السباقات متاحة لأي شخص يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، ولكن مدتها أكثر من سنتين. يعني إحنا من الشغلات الجديدة اللي دخلناها على نشاطاتنا الرياضية وجود تأمين، إنه إحنا الحدث عندنا مؤمن وفي تأمين على المسؤولية المدنية، في تأمين تشمل الجمهور وتشمل الطاقم الفني وتشمل اللجنة الفنية والحكام وما إلى ذلك. فمن شروط التأمين إنه يكون سائق المركبة مش سائق جديد، يعني رخصته ما مضى عليها مدة أكثر من سنتين، بغض النظر قديش عمره. يعني حدا عمره لما طلع رخصته عمره 17 سنة ونص، على 19 سنة ونص بيقدر يشارك معنا بالسباقات.
1: حلو، يعني المجال مفتوح يعني، والقوانين كمان على ما يبدو إنها يعني صحية بتكون صارمة، ولكن في تسهيلات لهم. يعني
0: إحنا تسهيلات، ما في تسهيلات طالما تتعلق بالسلامة.
1: صحيح. يعني لا يعني هي إنه الأعمار مش محدد، ولكن الرخصة تكون سارية المفعول أكثر من سنتين.
0: صحيح. وإحنا بشروط السباقة يعني صارمين جدا، لأنه سلامة المتسابقين وسلامة الحكام وسلامة الجمهور فوق أي اعتبار. فإحنا بنحط شروط صارمة في موضوع الزي.
1: يعني خلينا نحكي أبرز هاي الشروط سيد عبد الله.
0: للسيارة إنه يكون طبعا السائق يكون معه رخصة أكثر من سنتين، تكون سيارته مرخصة. بالسيارة نفسها تكون لسباقات السرعة يكون فيها حزام أمان مثبت، يكون الكرسي مثبت، يكون السائق معه خوذة، مع بدلة التسابق، مع بوت مصنف، القفازات الإيدين، القناع للوجه، ومع طفاية. يعني اعتبارات السلامة الأساسية للمركبة وللسائق تكون موجودة. طبعا احنا بكل تأكيد بكل نشاطاتنا بيكون موجود معنا الدفاع المدني، بيكون معنا موجود معنا سيارة إسعاف، وبكون الشرطة وبكون الأمن. فإحنا حتى برسم المسار ومكان الجمهور ومكان والنقاط اللي بيكون موجودين فيها الحكام بتكون مدروسة بعناية، اللي ما يكون يعني موقعهم يشكل عليهم أي خطر. والحمد لله إحنا على مدار السنوات الماضية ما كان عندنا أي حادث يذكر.
1: الحمد لله،
0: يعني ربنا بلطف بكل المسابقات الموجودة.
1: أكيد يعني هاي المساحة انفتحت للشباب لحتى يحافظوا كمان على سلامتهم، زي ما ذكرت أنت في بداية اللقاء إنه ما تكون هاي السرعات في الشوارع وبأماكن مش ماخدين احتياطات السلامة فيها، ولا سلامتهم وسلامة كمان الناس اللي بتستخدم الشوارع بالتأكيد.
0: يعني أنت بتحكي على أمن وسلام وبتحكي على إزعاج. يعني
1: صحيح.
0: بعيدا عن انه انت بتعرض حياتك وحياة الناس لوسطك، انت الازعاج نفسه.
1: وللاسف لسه في ناس يعني هذا الازعاج موجود في بعض الاماكن.
0: عم نحاول نحد من هاي الظواهر السلبيه، ونحاول نغير من نظره المجتمع لهذا النوع من الرياضه، انه هاي الرياضه مش رياضه زعران، هاي رياضه ناس حابه هذا النوع، عندها عشق للسيارات واصوات المحركات والسرعه واحتراق الكاوتشوك، ولكن المكان الصح لهم هي الحلبات الرئيسيه.
1: صحيح.
0: مش الشوارع.
1: يعني هاي واحدة من الرياضات اللي يعني ممكن أشخاص عندهم هواية وبدها تركيز، يعني هي زي ما ذكرت أنت هي أكيد مش لأنه شخص يقود هاي السيارة لزعرنا أو غيرها، لا هي أكيد بدها شروط معينة،
0: بدها مهارة طبعا، بدها احترافية، وبدها قدرات وتجهيز للسيارة. يعني بتعتمد على قدرة السائق ومهارته، وبتعتمد على تجهيز السيارة بنفس الوقت.
1: والحلو كمان إنه سيد عبد الله أنت زي ما ذكرت ومنحكي إنه في كمان فتيات مشاركين في هذا السباق، يعني مش مقتصر فقط على الشباب الذكور.
0: صحيح. هذه الرياضة مفتوحة للجميع، مفتوحة للذكور، مفتوحة للإناث، وإحنا بنحاول نغير الصورة النمطية السائدة إنه بس الشباب اللي بينزلوا على السباقات، بس الشباب اللي بيحبوا السرعة، وبس الشباب اللي بيحبوا السيارات. لا، هذا النوع من الرياضات مفتوح للجنسين، وكان عندنا مشاركات نسوية.

0: السباقات الماضية وفي النشاطات الماضية، ونتأمل إنه العدد مع الوقت يزيد.
1: نعم.
0: وإحنا راح نوفر مساحة للفتيات لتدريبهم وتهيئتهم اللي نقدر نوسع قاعدة المشاركة النسوية معانا في الرياضات السيارة.
1: نعم. وقبل ما نختم معك سيد عبد الله، يعني الأشخاص والمشاركين الشباب في هاي السباقات وما بعد هذا السباق وهاي الجولات، اللي بقرر أو بفكر أنه أنا بدي أحترف هاي الرياضة وبدي أكون فيها يعني أمارسها أو أستمر فيها، هذا الإشي عنا بفلسطين ومن خلالكم شو بيترتب عليه؟ هل هذا بيحتاج لأمور مادية أكثر أو شو الشروط اللي بيحتاج حتى يستمر ويكمل في هاي الرياضة؟
0: هلا هو الأهم إنه يشارك بكل النشاطات والجولات ويحسن أدائه من سباق لآخر، والأهم إنه يعني كل حدا بصير متى ما دخل في هذا النوع من الرياضات بصير مرة على مرة أدائه يتحسن.
1: نعم.
0: ومرة على مرة تجهيزات سيارته تتحسن.
1: يعني
0: زي ما قلت لك أنت بتعتمد على عاملين، مهارة السائق من ناحية وتجهيزات السيارة من ناحية أخرى، وإحنا كل حدا بيشارك عنا محليا ويجيب نتائج إحنا بنفتح له الباب للمشاركات الخارجية. إحنا أبطالنا بيشاركوا في الرزنامة الرياضية في المملكة الأردنية الهاشمية، في كل النشاطات اللي بنظمها الأردنية لبعض السيارات.
1: نعم.
0: فإحنا بنفتح لهم المجال يحتكوا ويختلطوا مع مستويات أعلى من المتسابقين مع مستويات أعلى من التنظيم والنشاط.
1: نعم.
0: فبتبطل مشاركته محلية فقط،
1: بتصير
0: مشاركته على مستوى الإقليم.
1: نعم.
0: وعلى مستوى المنطقة كلها. وإحنا شاركنا في بطولات يعني إقليمية في مصر وفي عمان وفي تركيا لعدد من الأبطال اللي عندنا. فطبعا إحنا اللي بيشارك معانا محليا نفتح له كل أبواب
1: جميل.
0: المساعدة والدعم للمشاركات الإقليمية والخارجية.
1: حلو، يعني إحنا من نوجه تحية صراحة لكم سيد عبد الله الشعراوي، يعطيكم ألف عافية بالاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية. ومنذكر نرجع كمان مرة بأنه هذا السباق وهي الجولة راح تكون بيوم الجمعة 21 آب 2026، يوم الجمعة المقبل، للي بيحب يشارك وبيحب يكون كمان
0: الساعة 4 بجامعة الاستقلال بأريحة.
1: نعم. يعني كل توفيق لجميع المشاركين، لكم والسلام إن شاء الله دائما بتكون مرافقة لكم. شكرا لك سيد عبد الله الشعراوي رئيس الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية. شكرا، يسعد صباحك.

معكم مستمعينا في أحلى صباح برعاية شركة الجنيدي فخر الصناعة الوطنية ملحمة ومشاوي زغلول دير شرف مجمع سلطة الظهر شداد الشني إكسترا وبرعاية البريق وبنك القاهرة عمان. تحياتنا وصباح أيضا لرعاة برنامج أحلى صباح. ولكل حدا عم بنضم معنا كمان بهاللحظات يسعد صباحكم مع عايشة سوالمة يسعد صباحك وأم كرم صباح الخير وأم عمر يسعد صباحك أم رائد وأم مصطفى علي ماضي صباحكم فل.

0: محمد علاونا بحكينا يسعد صباحك بكل الخير. وصباحك يا محمد, صباح جميع المتابعين والمستمعين.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا, شركة البريق للمنظفات والتسويق, عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان, معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية, فخر الصناعة الوطنية.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا, اونصة ذهب شهريا, و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6, نص كيلو بنهاية شهر 9, وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية, افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026, خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله، تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
2: مع بنك القدس، حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباحكم خير من جديد. عادي نمد الحلقة سلام تحطوا لنا أغاني زي هاي، صراحة مستمتعين.

أكيد كل شيء بتحبوا تسمعوه وكل جديد عبر رايا اف ام معكم مستمعينا ومتابعينا ومنكمل بأحلى صباح. كل اللي بنضموا معنا صباح الخير، حفريات لمير صباح الخير، وعامر يسعد صباحك.

0: عامر بحكي لك يعني وائل كفوري حدا مرتب وخليه يغير النفسية، يعني مستمتعين معك يا سلام.
1: هقول لك تباعا تباعا ايه اسباب غرامي بجمالك وحب الشديد،
0: هاي لازم احنا نغير لها نفسيتها.
1: انتفعت انتفاعا وليه انقطعت انقطاعا عن الدنيا،
0: والله كانت فرفوشة اكتر من هيك. غير انه الشعب المصري هو خفيف دم، لا هي بلاس خفيف الدم زيادة و... الله يسامحه، او الله لا يسامحه، ليش الله يسامحه؟ والله دمرها حسام. حسن البكري سعد صباحك، وجواد صباح الخير.

0: أكيد برنامجنا وحلقتنا أحلى صباح برعاية شركة الجنيدي. وملحمة ومشاوي الزغلول دير شرف ومجمع سيلة الظهر شداد وشيني إكسترا والبريق وبنك القاهرة عمان. سندس بتحكي لنا إمتى شيرين كانت فرفوشة طول عمرها مكتئبة؟ لا والله يا سندس، شيرين كانت كتير حدا بضحك، بس شكلك أنتي بلشتي معها من لما تجوزت حسام. كثير عفوية كانت صراحة، وأنا من الناس اللي كنت كثير بحبها. لا يعني من زمان كنت كثير بحبها، ولسه والله حرام يعني بحزن عليها. يعني أنا ما دخلني، سندس بتحكي هاد دليل إنه وراء كل امرأة مكتئبة رجل منكد عليها.
1: وإنت مال أم اللي يشتمني؟ يا ربي يموت، يا ربي يموت، يا ربي يشتمني تقع على حيطة.
0: حسام البكري مش انت جوزها.

أسامة ورا مرة يسعد صباحك. يعني إحنا بنحاول نصبح على الكل بس صراحة المحبين كتار وعم ببعتوا, فالمسجات اللي بحاول أوصل لها كلها لحتى أقرأها وأصبح عليكم كلكم. صباح الخير لإلك وصباح الخير لسامية ولكل حدا موجود معنا بهاللحظات على السماء.

0: طيب في محطة أخرى معنا مستمعينا ومعكم في أحلى صباح. وديش بنرجع ومنعيد وبنحكي بموضوع الذكاء الصناعي اللي هو كثير من نواحي الحياة سهل علينا أمور كثيرة وساعدنا بكثير أمور خاصة في بعض الأشغال والأعمال. ولكن من ناحية تانية في ناس عم تاخده بطريقة سلبية وفي ناس عم بتخاف من موضوع الذكاء الصناعي لأنه وكأنه بلشنا نحس أنه في بعض المهن عم تختفي أو عم بتغيب اللي هي كانت في كمان كوادر بشرية تنجز بعض المهام وهاي المهام كانت تساعدها ماديا وبكثير أمور. صارت الناس عم بتحاول إنها تختصر أو تبعد على عن موضوع الكوادر البشرية وتستبدله بموضوع الذكاء الصناعي. صار يوفر عليها مادة وصار يسهل عليها الموضوع. ولكن قد ما في إيجابيات كمان في سلبيات. فهون الخوف ما بين مؤيد وما بين معارض لاستخدام موضوع الذكاء الصناعي بأغلب المهن أو في مهن اللي بتعتمد كانت بشكل كلي على الكادر البشري. خلينا نسمع تفاصيل أكثر بتقرير بصوت الزميلة أنوار مطرية.
1: لم تعد التكنولوجيا مجرد أدوات تساعد الإنسان على إنجاز عمله بشكل أسرع، بل أصبحت في بعض المجالات قادرة على القيام بمهام كانت تحتاج إلى خبرة بشرية طويلة. ومع التطور السريع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بدأت بعض المهن تتراجع وأصبحت مهن أخرى مهددة بالاختفاء أو بالتغير الكبير في طبيعة عملها. ومن هذه المهن الطباعة التقليدية التي كانت جزءاً أساسياً من حياة الناس لسنوات طويلة قبل أن تحل الأجهزة الرقمية والطباعة الحديثة مكان كثير من مهامها. وهناك أيضاً بعض الأعمال المرتبطة بالترجمة والكتابة والتصميم البسيط، إذ أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج النصوص وترجمة اللغات وإنشاء التصاميم خلال وقت قصير. وحتى بعض الأعمال التي كانت تعتمد على الموظف لإنجاز مهام متكررة كإدخال البيانات والرد على الاستفسارات الأساسية أصبحت تعتمد بشكل متزايد أيضاً على الأنظمة الآلية وروبوتات المحادثة. لكن القصة لا تتعلق فقط باختفاء مهنة وظهور أخرى، فوراء كل مهنة قديمة هناك إنسان قضى سنوات يتعلمها، وهناك حرفة وذاكرة وتجربة لا يمكن اختصارها دائماً في برنامج أو آلة. وفي المقابل يرى آخرون أن التكنولوجيا لا تلغي العمل بقدر ما تغير من شكله، فمع اختفاء بعض الوظائف تظهر وظائف جديدة تحتاج إلى مهارات مختلفة خصوصا في مجالات التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي. ويبقى السؤال، هل نحن أمام نهاية بعض المهن أم أمام بداية مرحلة جديدة من العمل؟ ربما لن تختفي المهن تماماً، لكنها بالتأكيد لن تبقى كما عرفناها. في عالم يتغير بسرعة، قد لا يكون التحدي الحقيقي هو منافسة الآلة، بل أن يتعلم الإنسان كيف يعمل معها، وأن يطور من مهاراته قبل أن يصبح التطور أسرع من قدرته على اللحظة.

0: يعني هون بحس إنه رح يضل هذا السؤال يتكرر ومش رح ينتهي ولا رح يختفي لحد ما نشوف لوين ممكن الذكاء الصناعي يوصلنا بالأيام القادمة. رح يضل في خوف، رح يضل في سؤال يتكرر، شو رح يصير بهاي الكوادر البشرية وشو ممكن يكون وظيفتهم البديلة بعد ما الذكاء الصناعي ممكن يقوم بعمل هم كانوا يقوموا فيه. يعني كمان يا سلام مع كل التطورات، أكيد كل شيء بالحياة حدث عليه تطورات جديدة، زي عالم السيارات اللي كل يوم بنشوف فيه تحديث جديد وبنشوف فيه تطورات جديدة. ولكن حسب بعض الدراسات اللي بتحكي إنه نظام بعض السيارات الكوري والصيني والياباني اللي صارت بسهولة تتعرض لعمليات سرقة. يعني التفاصيل أكثر ما بنعرف شو طبيعة هاي الدراسة، صحتها، أو ليش السبب إنه ليش بتم الحديث إنه هاي السيارات بالتحديد بتتعرض لعمليات سرقة أكثر من أنواع تانية غيرها من السيارات. طبعا التفاصيل رح تكون مع سلام اليوم ببرنامج تيربو الساعة 11، خليكم على الموعد لحتى تعرفوا كل جديد السيارات وتطوراتها وشو اللي عم بطرق عليها مع عالم التطور والثورة الصناعية والتكنولوجية بهذا العالم.
1: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر.
0: عصام بحكي لنا صباح الخير، أجمل ما أنتجت الأرض هم جيل الثمانينات، تحدوا كل إشي، كورونا، حروب، زلازل، أزمات وفقر، ضيف عليهم جيل التسعينات كمان. يا عصام ليش بس الثمانينات والتسعينات من شو بشكي؟

0: لسه في جزء من جيل التسعينات هلا عم بنعزموا أعراس أطفال كانوا يلعبوهم هم صغار. هم لسه يعني طبعا عالين مش متزوجين ولكن صاروا يحضروا هاي الأعراس. هو في إشي عم بصير بس شو هو؟ إحنا لسه معلين ب 2019. لحد 2019 إحنا فاهمين بعض. من 2019 لهلا منحاول.
1: جناوي هراوات مناقل غاز مشير للدموع.
2: أكبر أمنياتي كل يوم من الله طلبها لأجل عينك يا غلاتي ناس كلها.
0: وسندس بتحكي إنه أحلى جيل وأفهم جيل وأركز جيل هو جيل الثمانينات. والله عنا جيش كامل لجيل الثمانينات. رامز عبد الواقي بيحكي لنا وأنا بشد عيده بس جيل الثمانينات.
2: إني أنسى الحب لنا صفر بالمية احتمال بعيد وبكر.
0: تحياتنا لكل الأجيال اللي عم تسمعنا بهاللحظات. وإحنا جيل التسعين ما أنا هيني حكيت لهم حكيت لعصام إحنا معهم.

أم أسامة بتحكي لنا ليش يعني جيلنا ماله جيل السبعينات، انتو الخير والبركة. محمد يسعد صباحك.

الأمير بحكي لنا أصلا جيل التبنينات صار ختيارية. أنا ما حكيت, هو اللي بحكي. العمر مجرد رقم, نرجع ومنعيد ومنذكر.

عصام بيحكي لنا جيل التسعينات تزوجوا قبل الثمانينات. لا والله يا عصام، اللي عم نشوفه حاليا انه 2005 و6 و2004 و3 هلا يعني موسم الاعراس عندهم.

بكل هاي حملة تنكد عليهم. تمانينات وتسعينات ما أظن إنه صاروا بتأثروا بإشي. يا جبل ما يذكر يا

0: مجدي بحكي لنا احنا جيل الثمانينات، لا احنا عارفين حالنا شباب ولا ختيارية. انا بجاوب كل الاجيال، العمر مجرد رقم.
1: كبرت وعمري صار
0: دليل انه كبرنا، حتى مش عارفين نجمع الجملة.
1: صار كبير وحاسس قلبي بعده شب، شو بعمل تعود صغير دلوني اهل الحبة.
0: انت قرر كيف تعيش، تعيش حالك انك انت ختيار ولا انت شباب.
1: صغير ودلوني اهل الحب، وكل ما بشوف لي صبي جاريها بعيني.
0: عماد سمارة يسعد صباحك.
1: يمكن تعلقها قدرت وعمري صار كبير، حاسس قلبي بعد وشمع.
0: يسعد صباحك يا محمد، وصباح جميع المتابعين والمستمعين. سندس تحكينا الشباب شباب القلب، ما بعرف فيها هاي جملة من مسيح حنا فيها ولا عن جد.
2: شيخ الشباب، شيخ الشباب، انتو بتضلك شيخ الشباب.
0: انا احكي شو حكيت على الهواء. وينك يا نجوى؟ سلام بحكي دليل انه العمر مجرد رقم. ديانا حداد بحكي كل ما بتكبر بتحلى. حلي ايامك والله. أنس فارس بيحكينا صباح الخير، أنا هسا صحيت شو موضوع اليوم؟ والله بنحكي على العمر مجرد رقم.
1: شيخ الشباب، شيخ الشباب، انتو بتضلوا.
0: انت مع ولا ضد؟ احنا هيك شايفينه مجرد رقم. هلا بطالك واحد من جيل زد بيحكينا لا مش مجرد رقم، وانتو كبرتوا وانتو بصرشوا من هذا الحكي. لا وهاي الأغاني ما بتعجبهم كمان.

عماد بيحكي لنا اولا صباح لابو ادم كعابنا بيحكي لنا وبعدين مع مشكله السولار. ما احنا هلا في مشكله العمر والله يا عماد. لهلا مش عارفين امتى تنحل.

أحمد بيحكي لنا طلعت الرياضة بتطول العمر. امبارح ركضت ربع ساعة حسيت عمري 90 سنة. زرعة التفاؤل.

0: ماهر بيحكي شو مالهم جيل الخمسينات زي سلام، ولو نجي الخمسينات كان هلا طلع معنا على الهواء.
1: اقعد محترم.
2: ام سوري
1: ولا بكحشك من داري.
3: بكلم نفسي عاد نفسي
0: احمد منصور يسعد صباحك.
3: من يأسي بمد ايديا انا ليه مشيت مشوار قطع نفسي. بكلم نفسي
0: انس بيحكي لنا لا العمر مش مجرد رقم، لان الواحد وصل عمر 40 سنه وبصير معه سكري وضغط، وهاتي حليها بعدين العمر حسب شو معك مصاري. هذا موضوع تاني، موضوع المصاري يعني
4: إذا بكبر. وروح بلت فترة تمرن لتقدر تبلت البحر.
0: هي موضوع الرياضة صراحة. لا عن جد هديك اليوم الكوتش رياضة مجدي الرابي بيحكي لنا على الهوى إنه ممارستك للتمارين الرياضية وإنك تكون مهتم بهذا الموضوع بهلا بعمر الشباب، أنت عم بتحضر لعمر الخمسينات والستينات وبتهيئ حالك. فأنت شو بتزرع اليوم بتحصد بعدين، فأنت تحافظ على حالك على جسمك على صحتك، هذا ممكن يخليك تكون مرتاح أكثر بعمر الأكبر. وإحنا عن جد بنحكي العمر رقم حسب أيوة أنت وشو بتختار. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة ما ظنيت نعيش لهذا العمر، لا إله إلا الله.

0: بفلسطين وبدك نعمل هاي الشغلات. ليش لا؟ ليش احنا دائما نحكي احنا بفلسطين يعني لازم ما نعيش او لازم ما تكون حياتنا شوي فيها إيجابية؟ لا، احنا ان شاء الله بفلسطين رح تكون حياتنا بخير وسلامة ان شاء الله. الخير قادم علينا وعليكم.
1: واثقة من نفسيها، مش واخد بالك.
0: ثقتنا بربنا كبيرة. يا سلام،
2: نفسي اسمع منك جملة مفيدة.
0: ما بداية الحلقة لسه الصبح حاكين خلوا ثقتكم بربنا كبيرة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طيب احنا مستمعينا ومتابعينا لهون منكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من أحلى صباح، برعاية شركة الجنيدي، ملحمة ومشاوي زغلول، دير شرف، مجمع سيلة الظهر، شداد وشيني إكسترا، وبرعاية البريق وبنك القاهرة عمان. نتمنى إنكم تكونوا بخير وصحة وسلامة دائما جميع المتابعين والمستمعين ومتابعينا عبر شبكة راي العالمية. وفي أحلى صباح كنت معكم بالإعداد والتقديم أسماء حمودة، بالهندسة الإذاعية سلام الأطرش، وبالإخراج التلفزيوني فادي ماضي. تحياتنا لكم جميع طاقم العمل، يعطيكم ألف عافية. إلى اللقاء.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة شاب يبلغ من العمر 23 عاما برصاص قوات الاحتلال في الرأس الليلة الماضية في بلدة عجول شمال رام الله، ووصفت حالته بالخطيرة. مستوطنون يواصلون لليوم العاشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرى جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. قوات الاحتلال تهدم اليوم مساكن من الصفيح وبركسات وحظائر أغنام وآبار مياه في خربة الفخيت في مسافة يطا جنوب الخليل. سلطات الاحتلال تعتقل اليوم 3 مواطنين من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. إصابة نحو 30 شخصا إثر حريق ضخم اندلع في مجمع للمشتقات النفطية في منطقة تانجرو الصناعية في محافظة السلمانية بإقليم كردستان شمال العراق. الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المدنيين والحفاظ على المنازل والممتلكات وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار القيود والعنف في الضفة الغربية والضربات الإسرائيلية على القطاع. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن اليوم تعرض سفينة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز، ما أدى إلى أضرار مادية وإصابة بين طاقمها. أسعار النفط ترتفع اليوم بأكثر من دولارين وسط مخاوف بشأن الإمدادات العالمية التي تفاقمت بسبب تشاؤم المستثمرين حيال الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد مع إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صيفيا عاديا وغائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
9: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أنا أريد.
12: أريد طور عالمك.
13: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
14: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
15: هذا البرنامج برعاية
14: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: فلسطين شركة غرغور التجارية. على طرقات الوطن نتمنى لكم أينما كنتم وصولا آمنا، قودوا بحذر والسرعة السرعة اتجنبوها. ومعكم اليوم في تيربو في مجموعة من الأخبار والتفاصيل، وجل هذه الأخبار تتعلق بالسيارات الكهربائية والتنين الصيني يفرض سيطرته على الأسواق العالمية. نذهب نحن وأنتم إلى عناوين هذه الحلقة. في إسرائيل سيارة هيونداي أيونيك تتصدر قائمة السيارات الأكثر سرقة عام 2026. والسيارات الكهربائية تضرب ألمانيا في عقر دارها والمستعمل يدخل على الخط. والصين تحاصر عمالقة أوروبا، السيارات الصينية تقترب من ربع سوق السيارات الكهربائية هناك ومبيعاتها تتجاوز 11 مليون سيارة، فمن يقود هذا السباق؟ وحرب إيران تصل إلى محركات السيارات، أزمة جديدة تهدد زيوت التشحيم. والسيارات الأمريكية أسعارها تنهار في الأردن، تخفيضات تصل إلى 20,000 دينار على كل سيارة. من هذه العناوين نذهب نحن وأنتم إلى التفاصيل. كشفت بيانات الشرطة الإسرائيلية عن ارتفاع معدلات سرقة عدد من طرازات السيارات خلال النصف الأول من عام 2026، مع اختلاف واضح في احتمالية تعرض السيارات للسرقة بحسب الطراز. وتصدرت هيونداي أيونيك القائمة بمعدل سرقة بلغ سيارة واحدة من كل 30 سيارة من هذا الطراز، ما جعلها الأكثر استهدافا خلال الفترة التي شملتها البيانات. ومن أبرز الطرازات أيضا التي ظهرت في هذه القائمة كيا بيكانتو، كيا سورينتو، جيب رانجلر، هيونداي سوناتا، وهيونداي إلنترا، وكيا سيلتوس. وتكشف هذه الأرقام أن انتشار السيارات في السوق ليس العامل الوحيد الذي يحدد احتمالية سرقتها، إذ تلعب سهولة اختراق أنظمة الحماية وتوفر قطع الغيار والطلب على السيارة في سوق المستعمل دورا في تحديد الطرازات التي تستهدفها عصابات السرقة. وتنعكس هذه الظاهرة أيضا على أصحاب السيارات من خلال ارتفاع تكلفة التأمين على بعض الطرازات، وأيضا تكلفة التأمين، لأنه شركات التأمين بتشوف مين السيارة اللي سرقتها سهلة، فبالمقابل بترفع قيمة بوليصة التأمين، وهذا بشكل عبء على أصحاب هاي السيارات، لأنه الحماية فيها واحتمالية تعرضها للسرقة بتكون عالية. كتير منكم هلأ بيسألوا طب ليش السيارات الكورية واليابانية والصينية تحديدا سرقتها سهلة وثواني بتحمل تشغيل هاي السيارات، رغم انها سيارات حديثة والمفروض تكون مزودة بأنظمة حماية، عكس السيارات الألمانية. السيارات الألمانية غالبا تسليم مفتاح، يعني ما بنفع تسرقها. ليش هذا الموضوع؟ وكثير منكم بيسألوا. أنا سألت عن هذا الموضوع لأتنور أكثر لصديقنا منصور دحنون، وهو بيشتغل في مجال برمجة السيارات وكهرباء السيارات. سألته هذا السؤال وجاوبنا في الرسالة الصوتية التالية، خلونا نسمع.
1: أخي سلام، الله يسعد صباحك صباح المستمعين. بدنا نحكي عن موضوع إنه ليش السيارات الكوري والياباني والصيني اللي هي فيها ميزة اللي كيلس انتري أو البصمة أو اللي ما إلها مفتاح بتلفه وبتشغل بتشغل على كبسة سهل سرقتها. هاي الخاصية اللي بتشغل على الكبسة سهل سرقتها لأكثر من سبب، وأبرز سبب فيهم إنه في نظام الكمبيوتر إشي اسمه emergency start، يعني أنت لما تدخل على السيارة نضيع السيارة مفاتيح أو ما فيها مفاتيح، في خيار إنك تدخل وتبرمج وتشغلها من خلال اللي هو emergency start، تشغيل الطوارئ. وشركات اشتغلوا عليه

0: طوروا اجهزه وحطوا فيها انه مشان انه سيلي تصير عمليه تشغيل السياره. في سيارات بتستغرق 10 ثواني، في 20 ثانيه، في 30 ثانيه، في دقيقه، بس كل السيارات البصمه او الكيلس انتري اللي هن صيني كوري ياباني سهل تشغيلهم. بينما الالماني عكس ذلك، الالماني معقد كثير وفيها اكثر من سكيورتي وفيها اكثر من نظام. عشان هيك في المرسيدس والبي ام والاودي والسكودا والسياد وكل السيارات الالمانيه نظام البصمه نظام قوي وفعال ومش سهل اختراقه ومش سهل انك تجتازه او تشغل السياره اذا بتكون مضيع المفاتيح. لا، قصه كبيره وقصه طويله. كان تقرير لشركات تامين انه استطلاع ازيد السيارات اللي بنسركن عندهم في الداخل اللي هو الهونداي الايونيك والتويوتا والمازدا اكثر سيارات بنسركن، وهسه بلش الصيني كمان ينسرك بسهوله.
1: شكرا صديقنا منصور دحنون على هاي الاجابه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. يعني السيارات بتعتمد على نظام الحماية المتواجد فيها، بيكون النظام في السيارات اللي ذكرناها اللي هي أكثر عرضة للسرقة بيكون النظام فيها ضعيف، بينما في السيارات الألمانية بيكون النظام قوي. هذا ما بيعني إنه السيارات الألمانية ما بتنسرق، لا بتنسرق، بس قلت لكم غالبا بتكون تسليم مفتاح، وفي طرق عند حرامية السيارات طرق كتيرة لهذا الموضوع، وفي تعاون بين الناس، وفي أصحاب سيارات كمان بيسلموا سياراتهم، يعني بيسلموا سيارته مفتاح وبروح ببلغ إنها انسرقت، وبعد ما يضمن إنه نظام المراقبة اللي بيسموه بين مزدوجين الأطران تم فكه، ويعني صعب تحدد مكان السيارة، ببلغ إنه سيارته انسرقت. نكمل في أخبارنا. أرباح أقل من كل سيارة، المنافسة تضغط على كبار المصنعين في العالم. تواجه شركات السيارات العالمية ضغوطا متزايدة على أرباحها من كل سيارة مباعة، إذ تراجع متوسط الربح لكل سيارة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 1365 دولارا مقارنة بالعام الماضي الذي كانت فيه نسبة الأرباح 1620 دولار لكل سيارة، بانخفاض بلغ تقريبا 16%. ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة تكاليف الإنتاج والمنافسة السعرية القوية خصوصا من الشركات الصينية، ما يدفع المصنعين إلى تقديم خصومات وحوافز أكبر للحفاظ على المبيعات. ونبقى في سوق السيارات والضغط على المصنعين خاصة الأوروبيين. إقبال قياسي على السيارات الكهربائية في ألمانيا، حيث يشهد سوق السيارات الكهربائية في ألمانيا نموا لافتا، ولم يعد الإقبال مقتصرا على السيارات الجديدة بل امتد بقوة إلى سوق السيارات المستعملة أيضا. وبحسب تحليل لشركة التأمين الألمانية هوك كوبورغ، ارتفع الاهتمام بالسيارات الكهربائية مع تسجيل نمو واضح في أعداد السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة على الطرق الألمانية. واللافت أن السيارات الكهربائية المستعملة أصبحت أكثر جذبا للمشترين مع توفر خيارات أكبر وأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالسنوات الماضية. ويعكس هذا التطور تحولا متسارعا في سلوك المستهلك الألماني العنيد، ويؤكد أن السيارات الكهربائية بدأت تترسخ ليس فقط كخيار جديد وإنما أيضا كخيار مهم في سوق المستعمل. سبب مصايب سوق السيارات في العالم، انهيارها أو ارتفاعها أو الطلب عليها، هو البرتقالي دونالد ترامب والحرب اللي أعلنها على إيران وأزمة الطاقة اللي صارت في العالم بعد ما تولى الحكم في الولايات المتحدة. فالله لا يسعد له صباح. نوجه تحية للزملاء اللي بيحضرونا حاليا، بيحكوا احنا ما بنعرفش اشي بموضوع السيارات، صرنا نحضر برنامجك عشان بتمعن نحضر برنامج بتمعن. ماشي، نروح للصين. رغم تراجع مبيعات السيارات في السوق الصينية، تجد شركات صناعة السيارات الصينية في الأسواق الخارجية طوق نجاة لتعويض ضعف الطلب المحلي. وشهدت صادرات السيارات الصينية ارتفاعا جديدا في وقت يواجه فيه السوق المحلي ضغوطا بسبب ارتفاع أسعار الوقود وضعف ثقة المستهلكين، إلى جانب المنافسة السعرية القوية بين الشركات. وتعتمد الشركات الصينية بشكل متزايد على التوسع في الأسواق العالمية، خصوصا مع اشتداد المنافسة داخل الصين لتصريف الإنتاج والحفاظ على مستويات المبيعات. وتعكس هذه التطورات تحولا مهما في صناعة السيارات الصينية، فالشركات لم تعد تعتمد على السوق المحلية وحدها، بل أصبحت الصادرات عنصرا أساسيا في خطط النمو والمنافسة عالميا. وتتوسع الشركات الصينية داخل قطاع السيارات الأوروبي ليس فقط عبر تصدير السيارات، بل من خلال الاستحواذ على شركات أوروبية والاستثمار في مصانع قطع الغيار وإقامة شراكات ومصانع داخل القارة. وبحسب التقارير الاقتصادية، استثمرت شركات صينية في أكثر من 130 شركة أوروبية لقطع غيار السيارات، مع تركيز الاستثمارات في ألمانيا وفرنسا. كما ارتفعت حصة الشركات الصينية من سوق السيارات الأوروبية إلى حوالي 16% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 3% قبل 4 سنوات. وتبرز المنافسة بشكل أكبر في السيارات الكهربائية، إذ تقترب حصة العلامات الصينية من ربع سوق السيارات الكهربائية في أوروبا، مستفيدة من انخفاض الأسعار والتطور في البطاريات والبرمجيات وسرعة طرح الطرازات الجديدة. ورغم الرسوم الجمركية الأوروبية، تواصل هذه الشركات التوسع، فيما تواجه شركات مثل فولكسفاجن ضغوطا متزايدة للحفاظ على حصتها في سوق باتت فيه المنافسة الصينية أقوى من أي وقت مضى. وزميلنا أحمد عياش اللي بيسمعنا حاليا، بنوجه له التحية، بنقول له دير بالك على السنيورة اللي عندك اللي هي سيارته الأيونيك، لأنه شراها جديد ومسكين بيضل قاعد على الشباك يراقب فيها بلاش يجوا يسرقوا له إياها. فأنا اقترحت على زميلنا مقدم برنامج مع الناس أحمد عياش يربط سيارته في عمود كهرباء في شيء أو بتشوف لك أحمد أداة حماية إلها اللي بيحطوها على الستيرنج أو الجير. بس غالبا يعني السيارات عندنا في الضفة مش كتير بتنسرق إلا من قليل من ضعاف النفوس. بس بكل الأحوال برضو دير بالك عليها، يعني بدكش أنت تتوقع الاحتمالات تنسرق ما تنسرق، برضو الواحد بده ينام. يعني مش ناقصني أنت دايما تجيني عن برنامج مع الناس نايم وحالتك حالة ونعسان، فعشان تعطي أفضل أداء للمستمعين فالرجاء إنك تلتزم بالإرشادات اللي حكيت لك إياها. ما مشكلة إذا التزم برضه. فورد تكشف عن أقوى موستنج مكشوفة في تاريخها. كشفت شركة فورد الأمريكية عن موستنج دارك هورس إس سي المكشوفة، التي أصبحت أقوى نسخة مكشوفة من موستنج حتى الآن بقوة تصل إلى 795 حصانا. السيارة تعتمد على محرك V8 سعة 5.2 لتر مع سوبر تشارجر، يولد عزم دوران يبلغ 894 نيوتن متر، ويتصل بجير حركة مزدوج من 7 سرعات مع نظام دفع خلفي. طيب بدي أحكي عن سيارة الموستنج. طبعا من السيارات اللي أنا بحبهاش هاي السيارة، وأكثر سيارة في التاريخ، أكثر سيارة رياضية في التاريخ، بتختار من سعرها وبتغلب في بيعها. إذا بتقولوا لي مين حكى، اسألوا أصحابها عنها، تسألوني شي أنا. كمان منضل مع فورد اللي بتستعد لإطلاق مساعد ذكي بيعتمد على الذكاء الصناعي، بمكن أو يمكن أصحاب السيارات من تقديم معلومات لحظية ودقيقة عن السيارة، بدءا من تطبيقات الشركة على الهواتف الذكية. المساعد المدعوم ببيانات خاصة بكل مركبة يستطيع الإجابة عن أسئلة تتعلق بضغط الإطارات، عمر زيت المحرك، مواعيد الصيانة، سعة الحمولة، وحتى تخطيط الرحلات، وتتيح فورد الخدمة لما يصل إلى 8 ملايين من مالكي سياراتها بهدف اختيار أو اختبار التقنية وتحسين دقة إجاباتها قبل دمجها مباشرة داخل السيارات. ومن المقرر أن يصل المساعد إلى سيارات فورد خلال عام 2027 ليصبح جزءا من أنظمة المعلومات والترفيه داخل سيارات فورد. تخيلوا أن مساعد ذكي في سياراتنا، والله به بلول عالم أسئلة، بده يطلع معي 4. طب السيارة عندها كم شوال طحين بتوسع، كم شوال شمامته بتوسع، وزن الشوال 50 كيلو، مش هيك، مش من مش عشان هيك هو بيحكي لكم، يعني راح يحكي لكم بالساعة اللترية مثلا الصندوق الخلفي 600 لتر، فانت بدك تصير تحسب برضو انه بيوسع ولا بيوسعش، وكيف حجمه وكيف تفاصيله. ومبيعات السيارات الكهربائية ترتفع عالميا، واصلت مبيعات السيارات الكهربائية عالميا ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي مسجلة نموا بلغ 9% لتصل إلى حوالي 1,850,000 سيارة بحسب بيانات الشركات العالمية. وجاء النمو مدفوعا بشكل أساسي بالسوق الأوروبي الذي ارتفعت فيه المبيعات إلى 33% ووصلت إلى 450,000 سيارة مع قفزة كبيرة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بينما تراجعت المبيعات في الصين 5% إلى 980,000 سيارة، وفي أمريكا الشمالية إلى 27% إلى 140,000. حرب إيران تربك سوق زيوت المحركات. تداعيات الحرب في المنطقة بدأت تصل إلى قطاع السيارات مع توجه شركات عالمية مثل فولكسفاجن وستايلانتس وتويوتا للبحث عن بدائل لزيوت المحركات بسبب نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الزيوت الأساسية عالية الجودة. وارتفعت أسعار زيوت الأساس من المجموعة الثالثة إلى حوالي 4,000 دولار للطن في أوروبا والولايات المتحدة، أي ما يقارب 3 أضعاف مستوياتها قبل الحرب. وتعمل الشركات حاليا على اختبار تركيبات جديدة من الزيوت ومواد التشحيم، لكن أي بديل يجب أن يحافظ على المواصفات المطلوبة للمحركات ويحصل على الموافقات التقنية اللازمة. يعني حتى الزيوت في العالم ارتفعت بسبب مين؟ بسبب البرتقال، برضه كل المصايب في العالم. وحريق جديد يثير التساؤلات حول سكاي ويل اي تي 5. سجلت تركيا الحريق الثامن لسيارة سكاي ويل اي تي 5 الكهربائية خلال 6 أشهر بعد اندلاع حريق جديد في إحدى السيارات بمدينة اسطنبول. الحوادث المتكررة أثارت مخاوف بشأن سلامة السيارات وبطاريتها، خصوصا مع وجود أكثر من 3,000 سيارة من الطراز نفسه في السوق التركية. وبحسب الموزع تشير التحقيقات الأولية لاحتمالات متعددة، من بينها تعرض البطارية لصدمات من أسفل السيارة أو مشكلات مرتبطة بالصيانة والبرمجيات، فيما لم يثبت حتى الآن وجود عيب مصنعي في هذه السيارات. نبقى في حريق السيارات الكهربائية في حادث لافت تسبب انفجار في سيارة تسلا متوقفة داخل كراج منزل قرب مدينة سياتل الأمريكية في اندلاع حريق كبير ألحق أضرارا جسيمة بالمنزل. واستمرت فرق الإطفاء في مكافحة النيران لساعات طويلة قبل تصنيف الحريق من الدرجة الثانية، فيما أصيب رجلا إطفاء أثناء التعامل مع الحادث. ويعيد الحادث تسليط الضوء على تحديات التعامل مع حرائق السيارات الكهربائية، خصوصا عندما تكون مرتبطة ببطاريات الليثيوم أيون التي قد تتطلب إجراءات خاصة للسيطرة على النيران ومنع إعادة اشتعالها. وإلى الأردن، ومن هناك نختم الأخبار، ومن ثم سنتوجه إلى إجاباتكم على سؤال حلقتنا لليوم اللي ما ذكرته أنا بالبداية، نسيته بصراحة، هلأ ذكرت إنه في سؤال في الحلقة. بكل الأحوال اللي هو حول شو اللي بيشجعك وشو اللي بخوفك من اقتناء سيارة كهربائية، حطينا عدة عوامل ممكن تساعدكم على الإجابة على صفحتي الشخصية على الفيسبوك وعلى نافذات البث المباشر. في الأردن بدأت أسعار عدد من السيارات الأمريكية الجديدة الزيرو بالتراجع بشكل ملحوظ مع تخفيضات تراوحت بين 10 و20 ألف دينار بحسب نوع السيارة وفئتها ومواصفاتها. ووصل الانخفاض في بعض الطرازات إلى حوالي 15 ألف دينار. ويأتي هذا التراجع بعد الاتفاقية التجارية الأردنية الأمريكية الموقعة في 21 تموز الماضي، والتي خفضت الضريبة الخاصة على السيارات الأمريكية الجديدة إلى 16%، فيما بقيت ضريبة المبيعات العامة عند 16%. واللافت أن السيارات الأمريكية كانت معفاة أصلا من الرسوم الجمركية في الأردن منذ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين عام 2001، وبالتالي فإن الانخفاض الحالي يعود بشكل أساسي إلى خفض الضريبة الخاصة وليس إلى إلغاء رسوم جمركية. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السوق الأردني منافسة قوية من السيارات الصينية والكهربائية، ما قد يدفع أسعار السيارات الأمريكية إلى مستويات أكثر تنافسية خلال الفترة المقبلة. معروف كلنا رحنا الأردن ومنشوف بالأردن إنه الأردن من أوائل البلدان العربية اللي كان لهم تجربة مع السيارات الكهربائية والسيارات الهايبريد. يعني السيارات الهايبريد يمكن 15 سنة صار لها في الأردن، وحاليا البلد الأكثر نموا في هذا القطاع، قطاع السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، هو في الأردن عربيا أنا بحكي، اللي هو أكثر نموا، ويمكن عالميا مقارنة بعدد السكان نسبة وتناسب. وبيحكوا عن تجربتهم، في عندهم قضايا كتير منها النصب، منها شغلات كتيرة، لأنه كان في البداية في هذا السوق في فوضى كبيرة خاصة في السيارات الكهربائية، وفي ناس مثل ما بنحكيها بالعامية عبطوا سيارات، الشركات في الصين سكرت وبطل إلها وكيل وبطل إلها قطع غيار وبطل إلها برمجيات وبطل إلها دائم فني، عادة برمجة أبديت أي إشي. فهذول الناس كانوا ضحية لجشع هذول التجار ولضعف القوانين المنظمة في هذا الموضوع. كمان في إن هون وكالة سيارات كهربائية صينية أعلنت الحكومة الصينية قبل أسبوع تقريبا إنه تم عرض هاي الشركة للبيع وسكرت الشركة، يعني خلاص، وعرضوا معداتها للبيع. الغريب إنه محدش قدم إنه يشتري هاي المعدات في الصين، وإن هون وكالة وفي ناس كتير اشتروا من هاي السيارة. هلأ شو اللي بصير في هاي الحالة؟ السيارة فيش إلها دعم فني، فيش إلها قطع غيار، وكيلها رح يتملص لأنه بقولك الشركة سكرت وما بيعرف إيش يعمل. فالله يكون بعون ملاك هاي السيارات، وإن شاء الله ما بصير معهم إشي يستدعي إنه يحتاجوا لقطع غيار أو برمجيات. بس هذا نفسيا مش مريح، هذا الحكي نفسيا مش مريح. اليوم لما بدك تشتري سيارة لما بدك تشتري سيارة اليوم كهربائية، شوف مين وكيلها، شوف مين وكيلها، اسأل وكيلها عن قطع الغيار. إذا كانت إجابته مبهمة روح أنت تحقق، قل له فرجيني قطع الغيار اللي عندك، بتقول عندك قطع غيار. في إن اليوم في البلد وكالات سيارات كهربائية من بينها سمارت، كل قطع الغيار اللي بتحتاجها السيارة موجودة عندهم. يعني سيارتك لا سمح الله خرب فيها إيش، انضرب باب جناح، القطع بتلاقيها متوفرة. بعض الشركات فيش عندهم قطع غيار نهائيا، أو بيجيبوها من الجانب الآخر من الوكيل في الداخل، أو بيستنوها لتوصل من برا وبتقعد لها شهرين ثلاثة وانت بتتبهدل وسيارتك متوقفة. وبعض الأشخاص سياراتهم توقفت لأشهر لأنه مش متوفر قطع غيار لإلها. فانت شوف الشركة مدى موثوقيتها عالميا ومحليا، لمين تابع، ومثل دائما أنا بحكي مين إمها ومين أبوها هاي الشركة، تجيبش أو تروحش تشتري سيارة مش معروفة من وين قرعت أبوها. ففكر ثم قرر قبل تشتري سيارة كهربائية، لأنه في جوانب كتير لازم تتعرف عليها. لما بتفتح باب السيارة الكهربائية، الانبهار اللي بتشوفه في الشاشات والريحة والعطور والديزاينات اللي بتشوفها، ما تخليها تسوي هيك غمامة على عينيك وتنسيك الإشي المهم اللي هو ما بعد البيع، خدمة ما بعد البيع من صيانة وتوفر قطع غيار وبرمجيات. بدنا نروح لإجاباتكم على سؤال حلقتنا لليوم، واللي هو شو بيخليك تشتري سيارة كهربائية وشو اللي بيخليك تتردد؟ هل هو أسعار المحروقات، تكلفة الشحن، طبيعة الاستخدام، سعر السيارة، تكاليف الصيانة، توفر محطات الشحن، ولا عمر البطارية، ولا توفر القطاع؟ احكوا لنا بصراحة شو اللي بيشجعكم وشو اللي بيخوفكم. رح نقرأ تعليقاتكم الآن في برنامجنا. وصلتنا أو مشاركة من صديق عبر الواتساب، ما حب نذكر اسمه، بقول لي أهم إشي بيشجعني ما بيشجعني التوفير الكبير في التكلفة مقارنة بالمحروقات. يعني أنا إذا بدي في الشهر 2000 شيكل محروقات كهرباء، بدي من 200 ل400 حسب شحن منزلي أو بالمحطات. وإذا كان في طاقة شمسية بصير صفر تكلفة، انخفاض تكاليف الصيانة الدورية، الهدوء والراحة. اليوم في بنية تحتية جيدة مقارنة بقبل سنتين من حيث عدد محطات الشحن في الضفة الغربية. أما أكثر ما قد يجعلني أتردد خدمات الصيانة، بعض الشركات غير مؤهلة ولا يوجد خدمة ما بعد البيع، أسعار القطع وخصوصا قطع البودي، وسياسة بعض الشركات وعلاقتها مع التأمين. في شركات سيارات التأمين برفض يأمنها لأنه أسعارها خيالية. إذا أنا بمشي كتير الأفضل ثم الأفضل كهرباء، إذا ما بمشي قليل يعني بمشي قليل فما بيلزمك تشتري سيارات كهربائية. شكرا. بنروح لعبد الله شحادة، بقول اللي بتوفرهم بالبنزين بتدفعهم بسعر السيارة، خليك على البنزين أوجه. أمير الدراوشي بقول سيارة كهربائية نظيفة بدها مش أقل من 130,000، جيب بنزين ب80,000 وحط 50,000 مصروف بنزين إلها، أنظف وأريح. محمد عناني بقول كله كويس إلا السعر. هاني محمد مصطفى السعر مبالغ فيه جدا. أحمد مهنا بقول قيمة إعادة البيع بالمستقبل مجهولة وأسعار الشركات حاليا مبالغ فيها. سلام بدران بقول السعر وطبيعة الاستخدام ومتابعة الصيانة. ظافر الباشا بقول السعر والقطع والمدى أو المسافة اللي بتقطع السيارة. محمد موسى بقول بخاف تولع وهي ماشية. رامز عبد الباقي كل ما ذكر صحيح. عمار دروش بقول السعر والصيانة. مدحت علي عمر الكهرباء 8 سنوات ومش واضح بعدها شو بصير، ولسه بكون اللي شاريها مش مخلص أقساطها. البنزين بتخدم مدى الحياة وبسعر أقل. رامي سلمية بقول أو سليمة بقول صحيح إنه رسوم ترخيص سيارة كهربائية بكلف أكتر من السيارة اللي بتمشي على بنزين أو سولر. ما بعرف، بس أنا بعرف ممكن التأمين، بس ما بعرف الترخيص بصراحة. عواد خليل بقول اللي بيخلينا نشتري سيارة كهربائية ارتفاع السولر والبنزين، وعندك جودة الديزل صارت سيئة والبنزين كمان، واللي بيخلينا نتردد نشتري سيارة كهربائية فيش ورش صيانة معتمدة، رح يتعلموا في سيارات الناس، وما في نقاط شحن زي باقي الدول، وارتفاع قطع الصيانة والبطارية. أنا ضربت، إذا ضربت رح يصير اللي وفرته ديزل أو بنزين فعليا حطيته الثمن البطارية. باسل خروب بقول في ناس بتخاف تفقع. طيب عبد الهادي سميح خاطر بقول كل شيء ما بتفهم فيه طبيعة تخاف منه، هيك طبيعة النفس البشرية. صحيح. وائل الدعيس بقول لا يوجد ثقة، أسعار مش طبيعية، صيانة غير مفهومة، تفكير بعض الناس على المدى البعيد، عمر البطارية الافتراضي. بكر غنام بقول الوضع الراهن اللي احنا فيه ما بيشجع إلا على سيارة رخيصة، أي سيارة معرضة تنحرق من الساف من الاحتلال قصده، طيب أو بيشحطوها أو بكسروها وما في حدا بتعرف عليك غير قرشك اللي في جيبتك. صديقنا أبو العبد خالد قدورة بقول أنا بشجع شراء سيارة كهربائية، ولكن بعد التأكد من الشروط التالية: أن تكون السيارة ماركة معروفة، توفر قطع الغيار، توفر طاقم صيانة، أن تكون الأسعار معقولة، توفر تسهيلات بالدفع، السير لأكثر مسافة بعد شحن البطارية أسباب تمنع شراء سيارة كهربائية، توقف الوكيل من الاستمرار بالوكالة، توقف المصنع من العمل في بلد الصنع، عدم قدرة الوكيل، توفير قطع الغيار والصيانة، الارتفاع الفاحش بأسعار السيارات الكهربائية، عدم تحديد هامش الربح من الجهات الرسمية. شكرا لك أخونا أبو العبد ولمشاركتك. لازلنا في قراءة تعليقاتكم على سؤال حلقتنا لليوم. طيب، يعني في في في في زميلتنا أنوار بتبعت لي رسالة بتسألني عن إشي في برنامج تاني، يعني في برنامج تاني وبتسمعنا كمان يعني، فتخيلوا الوقت اللي اختارته عشان تبعت لي تسألني عن رقم تليفون فلان أو مسج من فلان مش عارف إيش. ماشي يا من الأمير، نروح لأمين. أمين رشيد بقول كل ما ذكر أعلاه. غانا حوراني بتقول الحواجز العسكرية بين المدن لما يضل ملطوع الواحد لساعات غير محزور الوقت وتخلص البطارية مع التكييف، يا هم ملالي خلينا على البنزين. محمد نوفل بقول الكهرباء حلو كل ميزات بس الأسعار بتخوف، يعني غالي اليوم وبكرة على البيع ببلاش. الإجابة الأخيرة جميع ما ذكر سائر الوزني. ناصر أو نصار غيث بقول بضيف لك إنه الصين خلال سنة ونص راح تطرح في أسواقنا، في الأسواق مش في أسواقنا لأنه أسواقنا صفر على الشمال في العالم، راح تطرح سيارات كهربائية بتمشي أكثر من 1000 كيلو على الشحنة. السيارات اللي بتمشي 400 كيلو حاليا إيش وضع السعر تبعها راح يكون بعد سنتين فقط. صديقنا إبراهيم الرنتيسي بقول كل النقاش اليوم حاسس فيه لعبة تسويق، سيارات الوقود انسخط سعرها بالأرض بدون أي مبرر، مشان أجيب كهرباء أو هايبريد بدي أدفع مبلغ ضخم، عمليا بضغط حالي ومش بوفر اللي بدي أدفعه بنزين أو سولر بحطه فوق سعر السيارة. قيس إبراهيم بقول القيمة السوقية ما بعد الشراء ضئيلة، سعر السيارة المبالغ فيه. آدم من نتشة بقول سعر السيارة. صديقنا بهاء أبو كريم من جنين بقول الإشي الوحيد اللي مش مخلينا نشتري كهرباء هو السعر الفلكي لكل سيارات الكهرباء بالبلد، يعني سيارة بالأردن حقها ما بتعدى 70,000 شيكل وكالة، إنا بتدفع 200,000 شيكل وعليها وقيس، يعني بالمئتين ألف اللي حق أرخص سيارة كهرباء بركب أفخم جيب بالبلد هايبريد. صديقنا بسيم بسام المالكي بقول الديزل ملك الشارع وإنساك من كل هالخراف الفاضي. زكي الرماوي بقول هايبريد، بدي أبعد التليفون لأني بطلت أشوف، بقول هايبريد زكي الرماوي لأنها موفرة وفي إلها تصليح وقطع بالسوق. الكهرباء فل لحد الآن فقط عند الوكلاء وأسعارهم وقطعهم وتأمينهم غالي كتير. أكرم النتش زميلنا العزيز بقول لو بدي أبيع سيارتي ب70,000 وأجيب كهرباء مقابل إلها جديد بدي أدفع فوقهم 250,000، يعني لو بضل أكوب ديزل بالشارع 5 سنين بطلعش الفرعية. وجهة نظر يا أكرم. رائد أبو شقرة بقول توفر محطات الشحن وفترة الشحن، عدم معرفة السعر بعد استخدامها للبيع. محمد داود بقول أنا رحت على شركتين بدون ذكر أسماء، أولا أخ سلام بدهم يورطوك بالحرام والربا بس بطريقة اللف والدوران، هذا أهم سبب عندي أنا شخصيا ما إلي بالناس التانية. ثانيا السعر مبالغ فيه جدا جدا للتقسيط، وإذا طلبت على الكاش تقريبا بينزل لك من سعر السيارة من 30,000 ل 35,000. أنا بحكي من تجربة شخصية، هيك بحكي محمد داود.

0: طيب نشوف نشوف آخر مشاركات لليوم. لاحظوا أنتوا في كل المشاركات اللي وصلتنا يعني غالبيتها بيحكوا عن السعر, إنه السعر مبالغ فيه, سعر السيارات, قطع الصيانة متوفرة, والصيانة وقطع الغيار متوفرة لهي السيارات أو لا, وكمان الوضع السياسي المعقد عندهم في البلد, انه بتحذرش بقول لك على الحواجز شو بصير معك. وبتعرفوا شو البنية التحتية عندنا هون برضو بتخوف الناس, يعني عندنا هون دائما انا بحكي نفسك تسمع في اشي يسر بالك والله, يعني بنشوف الشعوب في العالم بتروح وبتطش وبتعمل وبتشتري, ما حدش بقول له وين رايح ولا وين جاي, احنا كل شيء بنحسب حسابه. يعني لو بدك تروح تعبي جرة غاز بدك تحسب حساب فيه ولا فيش, بدك تروح تعبي بنزين ولا ديزل فيه ولا فيش, غير السعر اللي بدك تعبيه, المشوار بدك تروح وبدك تحسب حسابه, صرت ودخل سيء ووضع اقتصادي أسوأ من السيء. ولكن في اشي حلو عندنا هون في المواطن الفلسطيني, انه بتكيف مع كل الظروف, يعني شو ما كان الظرف بتكيف معه, سيء بتكيف معه, جيد بتكيف معه. فممكن المصايب والنكبات والأزمات اللي تعرضنا لها في حياتنا منذ الاحتلال إلى الآن علمتنا كتير وصقلت شخصيتنا وخلتنا يمكن بنختلف عن الشعوب. فلاحظوا أنتوا الفلسطيني وين ما يكون إنسان مبدع بشهادتهم هم, مش بشهادتنا إحنا, لأنه ما دحنا نفسه كذاب, بشهادتهم هم إنه إحنا مبدعين. طيب أنا خلصت تعليقاتكم ومشاركاتكم اللي بشكركم عليها واللي كانت قيمة, بإمكانكم متابعة التفاعل على المنشور التفاعلي على صفحتي الشخصية على الفيسبوك, بتستفيدوا من معلومات بعض. في عندي جوز كلام قبل ما أختم. شوفوا يا جماعة الخير, بدي أحكي لأصحاب السيارات الرياضية والسيارات الجديدة لإلهم ولأهلهم وللشرطة كمان, تحديدا في نقطة معينة بدي أحكي, موضوع الإزعاج وطخطخة العوادم, طخطخة الأكزوستات اللي بتستمر للساعة 3 و 4 الصبح هاي في الشوارع من ناس بصراحة يعني أهلهم مش مربيينهم رح يزعلوا. وين الممتع في طخطخة هاي السيارة أنت وانت ماشي؟ وين الممتع؟ فهمني شو بتستفيد غير إزعاج الناس؟ واسمع اوعك تفكر إنه الناس يعني بيحكوا لك شكرا والله ياي محلاها, لا لا لا لا لا, بيغلطوا عليك الناس, وبديش أقول لك شو بيغلطوا عليك بس أنتوا عارفين وهو عارف إنه بينغلط عليه, بس خلاص بتحسهم بيحبوا يجاكروا حالهم ويجاكروا الناس, وتعرفش كيف بيفكروا هدول الناس. بعدين بكونوا حاطين كبسة في السيارة للأكزوست هذا والمضخمات وهيك, بشوف شرطي بطفيها وبروح كمان عشان يمارس العربدة والطخطخة والإزعاج. وين بروح؟ بروح أماكن فيش فيها شرطة بتكون غالبا, يعني المناطق مثلا زي سي بتكون, فالشرطة الفلسطينية مش مسموح لها تدخل هناك إلا بتنسيق. بس أنا لو كنت مكان الشرطة بحط في هاي الأماكن عناصر شرطة بلباس مدني وباخد نمر السيارات هاي وبصورها وبرن له تفضل عنا يا حبيبي, وبكتب له مخالفة وسحب رخصة وبحكمه محكمة حتى لو غيابي, لأنه هدول الناس بجد بستحوش ومزعجين جدا جدا. والله ديكت اليوم نايم في الدار يمكن الساعة 2:30 الصبح بعد منتصف الليل, صحيت من نومي وأنا وكل أهل بيتي مرعوب من واحد في سيارة بعرفش إيش هي بتخطخ فيها بطريقة, يا رجل فكرت أنا صار انفجار صاروخ أي إشي وقع جنب البيت. فبديش أحكي شغلت بس أنتوا عارفين كم مرة بحكي, وكمان الأهل يعني وينك يا أب وإم, وينكوا عن هذا اللي مخلفينه, هذا الإنسان مخلفينه ونازل يزعج في الناس. يعني ما هو التربية بتبلش من البيت وبتكمل لبقية الحياة, فبتبدأ منك ومنك التربية اللي أنتوا الأم والأب وينكم عن أولادكم اللي دايرين بيزعجوا في الناس وبيرعبوا في الناس وبيقلوا في راحة الناس؟ وينكم؟ ولا بتشوفهم؟ والله ما شفته ابني. تستهينش في ابنك يضرب راسه بمليون حيط. هاي السيارة أنا لو عند ابني أنا يا بحرقها يا ببيعها. آه، وفي زميل لإلي أو صديق بيبعت لي في رسالة هلأ، أنا كنت بحكي له مبارح عن تصرف من ابنه، يعني رنيت له مبارح قلت له ابنك أنا شفته 1-2-3 بيعمل، وهيو بيبعت لي هيو هلأ بقول لي أنا حجزت سيارة ابني، يعني ما خليته يطلع فيها خلاص، لأنه هو الأب هيك التصرف الصحيح. الأب بنزعج من هذا الموضوع والناس بتنزعج من هذا الموضوع. ومبارح لما اتصلت فيه قلت له يعني ابنك يعني أنا بقول لك دير بالك عليه لأنه مش صح تصرفاته. هلا ابنه ما شافني إني شفته، بس أنا واجبي كصديق لهذا الإنسان إني أبوه مش دائما مش 24 ساعة عيني عليه، بس واجبي. هلا مش إني فسدت عليه أو إذا سووا مشكلة بينه وبين أبوه، أنا بلغت أبوه لمصلحته بس. فديروا بالكم أولادكم، أنتوا يا شرطة ترحموش هدول الناس، ترحموهمش، غلظوا المخالفة قد ما كانت، شو ما كانت المخالفة غلظوها على هدول الناس، لأنه ما بيربي هدول الناس إلا جبتها. والله في واحد بيقول لي عادي أتخالف كل يوم، أوكي فيش عندي مشكلة، طب شو تعمل في هدول الناس؟ والله شو تعمل؟ وقد ما بتحكي معهم، يعني في منهم أشخاص بعرفهم بحكي معهم كأنك بتحكي مع حيط والله الفاضي. فتناقشهمش ليش؟ لأنه مرات الناس بخربطوا في التفريق بينك وبينهم، بين العاقل وبين الجاهل. طيب لهون بنوصل لنهاية حلقتنا لليوم من تيربو. شكرا لشركة غرغور التجارية على رعاية هذه الحلقة وهذا البرنامج، وسيارات سمارت الكهربائية الذكية العصرية وكيلها شركة غرغور التجارية، متوفرة الآن في معارض الشركة. زوروا الشركة وتعرفوا على هذه السيارة المصممة من شركة مرسيدس، تعرفوا عليها عن قرب. شكرا أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية، وفادي ماضي في البث التلفزيوني. شكرا أبو الليث محبتي، كنت معكم في الإعداد والتقديم سلام الأطرش. حتى الملتقى، دمتم بخير.
1: هذا البرنامج برعاية سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
2: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة،
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

اشترك في احد برامج سوبر شامل فاتوره لتحصل على 3 اضعاف حزم الدقائق والانترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 اضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الاعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتوره الافراد والشركات والحكومه. للاشتراك يرجى زياره متاجرنا او وكلائنا. خاضع للشروط والاحكام. اريد طور عالمك.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا
2: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: رايا دوت بي أس،
2: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.
4: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
5: موجز الأخبار من رايا أف أم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في بلدة عجول شمال رام الله، وذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، حيث أطلقت الرصاص الحي على الشاب البالغ من العمر 34 عاما في الرأس من أمام منزله قبل أن تنسحب ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تشارك في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، تشمل 71 شخصا بينهم 32 مريضا و39 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع عبر المعبر بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. نادي الأسير الفلسطيني يفيد بأن قوات الاحتلال تداهم منزل الشاب نور مهند سوقية وتعتقله من مدينة جنين، مشيرا إلى أن حفل زفافه كان مقررا بعد غد الخميس. سلطات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا بالاستيلاء على عشرات الدنومات من أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية. الاحتلال يهدم مساكن من الصفيح وبركسات وحظائر أغنام وأبر مياه في خربة الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل، حيث قال الناشط أسامة مخامرة بأن الاحتلال هدم مساكن تعود للمواطن ياسر علي أبو صبحة مكونا من غرفتين ومطبخ بمساحة 80 مترا مربعا ويوي 5 أفراد، إضافة إلى هدم بركسين وحظيرة أغنام ووحدة صحية. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن 3 مسؤولين تنفيذيين وشركات متخصصة في تتبع ناقلات النفط ووسيط أن عملاقتي الشحن الصينيتين كوسكو وتشاينا ميرشانتس لشحن الطاقة أوقفتا إرسال ناقلات النفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب في الشرق الأوسط بسبب الصراع المستمر، وتقومان بدلا من ذلك بتحميل شحنة النفط بعيدا عن الخليج. دائرة الاتصال في الرئاسة التركية تعلن أن الرئيس رجب طيب أردوغان يبحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران وعرض دعم أنقرة لجهود السلام. في أحوال الطقس اليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صيفيا عاديا وغائما جزئيا، ويطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوية العامة، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
4: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أنا أريد،
7: أنت أريد،
6: هو أريد،
8: وهي أريد،
9: أحنا أريد.
10: أريد طور عالمك.
11: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ولسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
4: ارتفعت تكلفة استئجار ناقلات النفط العملاقة على خط الشحن الرئيسي بين الشرق الأوسط والصين إلى نحو $500,000 يوميا مع استمرار الحرب وعزوف عدد من شركات الناقلات عن استخدام مضيق هرمز. وكالة الأنباء الألمانية ذكرت أن الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن يأتي في وقت تواجه فيه حركة ناقلات النفط عبر الخليج قيودا ومخاطر متزايدة، ما يقلص عدد السفن المتاحة لنقل الخام من المنطقة للأسواق الآسيوية. تهدف المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لرفع إنتاج الخام إلى 2,000,000 برميل يوميا بحلول مطلع العام 2031 ضمن خطة تقدر كلفتها بنحو $36 مليار، في حين تستهدف إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا حتى منتصف عام 2027. ويضع الهدف قطاع النفط الليبي أمام اختبار مزدوج يتمثل بالقدرة على توفير التمويل والقدرة على تحديث البنية التحتية التي عانت لسنوات.
3: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
1: رايا تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تيفي.
0: الساعة الآن 1 ظهرا. الأخبار المحلية،
2: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية،
3: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلا.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يوميا عدا الجمعة 1 ظهرا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم سيداتي سادتي بكل الخير. نقدم إلى حضراتكم برنامج الواحدة الإخبارية من رايا أف أم، والبداية بالعناوين. نداء لكسر فيتو الاحتلال على أدوات الإيواء. تعليمات بتجميد الخط الأصفر، ولجنتان، واحدة لنزع السلاح وأخرى للنظافة. فهل تملص نتنياهو من استحقاقات خطة وقف الحرب؟ بن غفير يرحب بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات للشرطة.
0: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: تفاصيل الملفات سيداتي سادتي تأتيكم بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
6: شكرا رامي، وأهلا بكم مستمعينا إلى موجز لأهم الأنباء، حيث أغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لمدينة سلفيت بالبوابة الحديدية وشددت إجراءاتها العسكرية في المنطقة. وبحسب ما أفادت المصادر المحلية بأن الاحتلال منع مرور المركبات عبر المدخل، ما أعاق حركة المواطنين وتنقلهم وأجبرهم على سلوك طرق بديلة. قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وهم أحمد سليمان أبو مفرح وموسى جود العمور وأحمد عود العمور. سلطات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا بالاستيلاء على عشرات الدنومات من أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية، حيث أمر الاحتلال بالاستيلاء على 160 دنوما من أراضي المواطنين في تجمعي سمرة ومكحول بالأغوار الشمالية لأغراض عسكرية. لجنة الانتخابات المركزية تدعو المواطنين غير المسجلين إلى الاستفادة من الوقت المتبقي للتسجيل، مؤكدة أن عملية التسجيل الميداني والإلكتروني تنتهي عند الساعة 2 من بعد الظهر يوم غد الأربعاء 19 من آب لهذا العام. إصابة نحو 30 شخصا إثر حريق ضخم اندلع في مجمع للمشتقات النفطية بمنطقة تانغرو الصناعية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمال العراق. رئيس البرلمان الإيراني يقول بأن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري ووقف العمليات العسكرية، والعدو الذي وافق على مذكرة التفاهم مجبرا تراجع عن التزاماته لتعويض فشله السياسي. وأدرك شكاوى المواطنين الاقتصادية وأحترم انتقاداتهم، لكن هذه المرحلة تتطلب الوحدة الوطنية. وفي خبر اقتصادي أيضا، ارتفاع أسعار النفط اليوم مع تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين أمريكا وإيران، في حين تتراجع أسعار الذهب متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار الطاقة، بينما يترقب المستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. إلى هنا نصل إلى الختام في هذا الموجز، وعودة إلى الواحدة الإخبارية.

0: أهلا بكم من جديد. أطلق المكتب العالمي الحكومي في قطاع غزة نداء لإنقاذ أكثر من 2 مليون نازح يعيشون ظروفا إنسانية وسكنية كارثية، وطالب المكتب بتدخل دولي لكسر فيتو الاحتلال على إدخال الكرفانات ومستلزمات الإيواء ومواد البناء مع اقتراب فصل الشتاء. مستشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تيسير محسن.
1: الحقيقة الواقع في قطاع غزة سيء للغاية، الأزمات تتفاقم شيئا فشيئا، الناس في مخيمات النزوح تعاني الأمرين، هذا فصل الصيف الذي يعني تكبد فيه الناس كثير من المعاناة سواء كان من حر الصيف، ونحن على أبواب قدوم فصل الشتاء، كان لابد من أن نصنع يعني تحركا، ما على الأقل أن نسمع صوتنا إلى العالم وإلى الجهات المختصة في العلاقة مع قطاع غزة وما آلت إليه الأوضاع بعد الحرب النازية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ودمر فيها كل معاني الحياة ومعاني الإنسانية في قطاع غزة. نحن نتحدث عن أكثر من 2 مليون نازح في قطاع غزة، دمرت بيوتهم إما بشكل كلي أو بشكل جزئي غير قابل للسكن، جزء كبير منهم يقارب أكثر من 900,000 يعيشون في خيام مضى عليها أكثر من 3 سنوات متواصلة مهترئة مرقعة لا تدخلها الشمس بشكل جيد، والرطوبة تملأها من الداخل الحشرات والأوبئة ومياه الصرف الصحي المنتشرة بين الخيام والقوارض وغيرها من المظاهر التي نتجت عن هذه الحرب، تؤسس بشكل واضح لانتشار بيئة غير صحية لدى المواطنين، وهناك الآلاف من المواطنين بدوا ينشعرون بإصابات متعددة سواء كان الإصابات الجلدية أو إصابات كبيرة تصل إلى الكبد الوبائي وغيرها من الأمراض المزمنة. هذا النداء الذي

0: بكل الأحوال لا زال يمعن في إيذاء المواطنين، سواء كان بالقتل المباشر أو بالتضييق على سبل الحياة في قطاع غزة. يعني الحراك الأخير بعد الوصول إلى اتفاق في القاهرة للانتقال إلى المرحلة الثانية بالتزامن مع تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، لا زال الاحتلال الإسرائيلي يتمنع عن الالتزام بها، ولا زالت الجولات البكوكية والزيارات كما تفضلتم يعني كوشنير وصوله إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة تقناع الحكومة الإسرائيلية بالالتزام باستحقاقات المرحلة التالية والاتفاق الأخير. لكن الرؤية الموضوعية التي نراها وفي الأفق تقول أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يعني يستخدم الألم الذي يعيشه قطاع غزة وسكانه بالكامل يعني في ميزانه الانتخابي، ومن أجل الحصول على مزيد من الأصوات لدى اليمين الإسرائيلي في المجتمع الإسرائيلي المتطرف. هذا مع كل الأسف، ولا زال المجتمع الدولي في نفس الوقت يعني صامتا لا يحرك ساكنا. يعني الجهات الدولية المناط بها رعاية حقوق الإنسان والتي تتغنى بحقوق الإنسان ورعاية الأسر المهمشة وتقديم المعونات للناس النازحين، كل هذه الجهات مع كل الأسف يعني لا زالت تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المأساة التي يعيشها آلاف من الأسر، مئات الآلاف من الأسر في قطاع غزة، دون أن تقدم على الأقل خيمة جديدة ليستطيع هؤلاء الناس أن يستقبلوا شهر أو فصل الشتاء عفوا الذي غالبا سيكون قاسيا هذا العام، ولا نريد أن تتكرر المأساة في العام الماضي من فيضانات المياه وغرق الخيام وغرق الناس في الخيام وعدم تمكنهم من لملمة يعني أوضاعهم المعيشية والتعايش مع الحالة المأساوية التي يعيشونها، وخاصة عندما نتحدث عن آلاف مؤلفة من الخيام المنصوبة على شاطئ بحر غزة، وأنت تعلم أن فصل الشتاء يعني يكون مصحوبا بأمطار وهيجان لأمواج البحر التي تغرق مسافات كبيرة من الشاطئ وهو المليء بالخيام، وهذا يعني يتطلب إجراءات سريعة من قبل كل الجهات. النداء يعني نأمل أن يكون قد لامس قلوب الإنسانية في العالم والمؤسسات الدولية، وأن تبادر أولا بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول كل مستلزمات الإيواء، سواء كان كرفانات جاهزة أو معدات ومستلزمات صناعة هذه الكرفانات أو الخيام المبطنة والمحصنة بشكل جيد لإدخالها إلى قطاع غزة بدل الخيام القماشية التي يستخدمها الناس في قطاع غزة. هذا الأمل يحدون أن تستمع هذه الجهات إلى هذا النداء وأن تبادر استباقا قبل قدوم فصل الشتاء لتقديم هذه المعونات وإدخال هذه المستلزمات إلى قطاع غزة.
1: أصدر جيش الاحتلال تعليمات بعدم تحريك حدود ما يعرف بالخط الأصفر وعدم توسيع نطاق السيطرة داخل قطاع غزة، داعيا جنوده لتوثيق ما سميت بخروقات حماس لاتفاق وقف إطلاق النار. وجاءت هذه التعليمات في عقب الاجتماع الذي عقد بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جارد كوشنر. وبحسب تقرير نشره موقع إكسيوس، فإن كوشنر دفع تل أبيب نحو اتخاذ ما سميت بالخطوات الصغيرة الملموسة لاختبار مدى جدية تعهد حماس بالبدء في نزع سلاحها بالتوازي مع إنشاء آلية لمعالجة الخروقات والتهديدات الناشئة قبل تحولها إلى مواجهة ميدانية. ونقل الموقع أن الاجتماع تمخض عن تشكيل مجموعتي عمل، إحداهما لنزع السلاح والأخرى تختص بمجالات المياه والصرف الصحي. هذا وشدد أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد مصلح في حديث مع رايا على صعوبة انتزاع تنازلات كبيرة من نتنياهو في هذه الفترة التي تسبق انتخابات الكنيست، وقال إن الإدارة الأمريكية يمكن أن يسجل لها أنها حالت حتى الآن دون الإعلان عن فشل خطتها لوقف الحرب.

0: أنا أتوقع هو هذا بعبر عن عجز الإرادة السياسية الأمريكية اللي فرض على نتنياهو متطلبات المرحلة، خاصة أنه في رأيي أنه حماس والمفاوضين في القاهرة الفلسطينية استطاعوا أن يعني يدفعوا باتجاه الصدام بين ترامب ونتنياهو على الأجندة الأولوية لكلا الرجلين، يعني ترامب ونتنياهو. هناك في يعني خلاف واضح جدا في أولويات المرحلة السياسية بالنسبة لترامب ونتنياهو. نتنياهو غير معني الآن بالإعلان عن وقف إطلاق النار، لأنه ذلك يتعلق بشكل خطر كبير جدا على حكومته وبقاء الائتلاف السياسي، وأيضا على الرأي العام داخل إسرائيل اليميني. ترامب معني باختراق هذا الوضع قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، ومعني أنه يفرض هناك فيه يعني نافذة سلام في الشرق الأوسط، وأنه استطاع أن يفكفك ملف قطاع غزة، هذا الملف المعقد في هذه المرحلة. لكن نتنياهو يعني يدرك ذلك الوضع، وهو يعني غير مستعجل، أن ليس مستعجل على أن يعطي ترامب هذه هذا الإنجاز الكبير جدا بدون ما يأخذ من ترامب مقابل في هذه المرحلة. الاتفاق ما كان يتوخض عن لجان، يبدو أن هناك يعني النفس أصبحت أو تحولت إلى عمليات صغرى، يعني كلا الأمريكان بيحاولوا أنه يأخذوا نتنياهو مواقف أو يعني ميدانية صغيرة، توحي أن هناك في أو في التزام من نتنياهو مقابل الموقف حماس ووسطاء الوسطاء. أيضا يعني تتابع على نبيان إنه إسرائيل هي من تعيق السلام في الشرق الأوسط وليست حماس. إضافة إنه حديث كوشن إنه حماس أجابت أو أعطت آراء يعني أجابة صحيحة يشير إنه العقدة الآن ليست يعني بشكل أو بآخر العقدة ليست في حماس، العقدة في نتنياهو، وهذا ما يعني أذكر ترامب. يعني يبدو نحن بدينا نلعب سياسة بعد يعني بين قوسين يعني ما حدث في قطاع دمار كبير جدا، سوء تقدير في إدارة الصراع مع الاحتلال في المرحلة السابقة. يبدو أن ودينا يعني نشتغل سياسة مع الاحتلال في هذه المرحلة بالذات. لكن في رأيي أنا نتنياهو يسعى إلى تجميل الملف وليس إلى حل الملف. يعني نحن نتعامل مع نتنياهو في مرحلة خطيرة جدا، مرحلة الانتخابات، مثل الوقت يعني وقت القاتل في التصوير. نتنياهو يعني يواجه أكثر ملف، سواء على الصعيد الإسرائيلي بشكل داخل إسرائيل أو أيضا داخل الليكود نفسه هناك في الصراع. لذلك من الصعب جدا أن تأخذ نتنياهو مواقف واضحة جدا في المرحلة، خاصة هو تحدث عن الاختيارات، لم يعطي موقف واضح جدا ولم يلتزم، رغم أن هناك إشارات من كوشنر أنه غير راضي على أنه لن يرضى عن الاختيارات، لكن أنه رفض أن يعطي إجابة يعني واضحة جدا في وقف الاختيارات العسكرية.
1: ولكن بالأمس كان هنالك يعني تقارير تشير إلى أن جيش الاحتلال أصدر تعليمات للفرق العسكرية التي تحتل قطاع غزة بعدم توسيع المنطقة الصفراء أو ما تسمى بالمنطقة الصفراء في هذه المرحلة.
0: موضوع منطقة الصفراء منطقة يعني بتلعب فيها نتنياهو بشكل كبير جدا، يعني بيقدم 10 متر وباخر 10 متر، لانه بيلتزم في الاتفاق عليه في السابق، يعني لم يقدم تنازلا في هذا الموضوع يعني بالضبط، يعني حتى نكون يعني واضحين على قطاع غزه. هي الان كل ما يطلب نتنياهو ان يعود كما الى السابق، وتقدم امطار قرار بخلاف الاتفاق، الآن هو سوف يرجع يعود إلى الاتفاق السابق فيما يتعلق بالخط الأصفر. إذن يعني إنه لم يتنازل عن شيء أو لم يقدم شيء لكوسوفا، التزم بما كان في السابق. يعني باختصار عملية تجميد للملف هذه المرحلة. الآن الإشكالية اللي إنه الآن في الاتفاق في القاهرة والاجتماع القاهرة كان واضح جدا إنه حماس فهمت إنه إحنا يعني داخل كل شيء. الآن الضامن الأمريكي يجب أن يفعل شيء مقابل مع الاحتلال، مع إسرائيل، مع نتنياهو. الآن أمريكا أو الوفد الأمريكي يعني يدرك صعوبة أن يلتزم نتنياهو بالوضع الحالي. هم الآن يعني كلا الأطراف في تصوري يحاول تجميد الوضع لما بعد الانتخابات.
1: هل يمكن أن نقول دكتور محمد مصلح أن الإدارة الأمريكية سجلت نجاحا في أن الاتفاق لم يعلن عن انهياره بشكل كامل في هذه المرحلة؟
0: يبدو لي المهمة هذه المهمة الكبرى كانت في هذا الوفد، المهمة الرئيسية بالضبط انت يعني اصرت في هذا الموضوع، انه استطاع الوفد ان يوقف الاعلان عن انتهاء او موت هذا الاتفاق. استطاع كوشنر بالتاكيد عن ان يوقف هذا الاعلان عن موت السريع لهذا الاتفاق بتجميده مرحليا وبفكفكات او كما قلت لك بنجاح يعني او باخذ منه بتكتيكات بسيطه ميدانيه توحي أن الاتفاق لم يمت، أنه ما زال مستمر حيا.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية دكتور محمد مصلح. أيضا وحول زيارة المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب والتقارير التي تقيم أنها فشلت في تحقيق اختراق في مواقف إسرائيل، وتمكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من إعادة الكرة إلى ملعب حركة حماس، نتوقف عند تصريح لكوشنر قال فيه لقناة فوكس نيوز إن تقدما قد يحرز خلال 30 يوما فقط مع بدء سحب جزء من الأسلحة من قطاع غزة، على أن تلي ذلك مرحلة من 3 أشهر لردم بعض الأنفاق. ونقلت وكالة فرانس بريس أن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على أن تكون الخطوة الأولى هي تسليم حماس لأسلحتها تمهيدا لإخراجها من الخدمة تحت إشراف ضابط أمريكي، ولكن مقابل ماذا؟ إذ لم تصدر أي تقارير تشير إلى تعهد قدمته تل أبيب لا على صعيد الانسحاب ولا على صعيد وقف الهجمات وعمليات الاغتيال ولا حتى على مستوى إدخال المساعدات الإنسانية. الباحث في الشؤون الإسرائيلية فراس ياغي اعتبر أن التنازلات الكبيرة لم تكن منتظرة من دولة الاحتلال في هذه المرحلة، وقال إن نتنياهو لن يتخلى عن ورقة يمكن أن تسهم في رسم مستقبله السياسي.
2: لم يكن أحد يظن في لحظة من اللحظات بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتخلى عن إسرائيل أو سوف تضغط على إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني. يبدو بأنه يعني كما توقعنا كوشنر سيذهب إلى نتنياهو للحصول على خطوات بسيطة وصغيرة لتطبيقها في داخل قطاع غزة، مقابل أن يقول لحركة حماس يجب إظهار حسن النوايا، وحسن النوايا هي بسحب السلاح، والأمريكي هو الذي يضمن الإسرائيلي في مسألة الانسحاب. ولكن كما ظهر في بيان مجلس السلام الذي انقلب بشكل واضح على خطة خارطة الطريق المكونة من 15 بند عندما تحدث عن أنه كان نوع السلاح يسبق كل شيء، واضح جدا بأنه ورقة غزة هذه ورقة لا يمكن أن يتخلى عنها نتنياهو في ظل الانتخابات. ورأينا عندما بدأ الحديث حول هذه المسألة حتى المعارضة انتقدت نتنياهو واتهمته بأنه لم يحقق شيئا في داخل قطاع غزة، لذلك هو يصر الآن على المبادئ التي أعلن عنها سابقا والتي فشل في تحقيقها في داخل قطاع غزة. هو حقا، لم يستطع القضاء على حركة حماس، ولم يستطع تحقيق ما أسمحه النصر المطلق، لأن النصر المطلق كان هو تهجير السكان من قطاع غزة بشكل كامل وتحويل غزة إلى يعني صحراء قافلة يفعل فيها ما يشاء نتنياهو، ولكن بقيت أهل غزة في داخل غزة صامدين على الرغم من كل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهلنا وشعبنا في داخل قطاع غزة. الآن كوشنر يحاول من جديد أن يتعامل وكأن المعضلة الأساسية ليس الاحتلال الإسرائيلي، وأن المعضلة الأساسية هي حماس، وأن المعضلة الأساسية هو السلاح، وأن المعضلة الأساسية هو مقاومة الاحتلال. لذلك نراهم يركزون على مسألة سلاح حماس أكثر مما يركزون على مسألة الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة، لأنه ليس في وارد الأمريكي الضغط على إسرائيل وعلى نتنياهو. ونحن قلنا سابقا بأنه لا يمكن لنتنياهو في ظل الانتخابات أن يتخذ أي خطوات قد تؤدي إلى خسارة له، خاصة لدى جمهور اليمين، لأنه بكل بساطة كان نتنياهو دائما يتحدث بأنه يجب أن يبقى اليمين موحدا، وليبقى اليمين موحدا فهذا يعني عدم اتخاذ أي خطوات، هذه الخطوات قد تؤدي إلى خلافات داخلية في جبهة اليمين في إسرائيل.
1: أستاذ فراسياغي، لو بين ليلة وضحاها سلمت حماس سلاحها الخفيف والثقيل، هل هذا أيضا لن يقود إلى أي خطوات إسرائيلية على الأرض؟
2: لا، هو يعني الغريب في الأمر هم بيتحدثوا عن السلاح وضل شيء في غزة، يعني من كل شيء تقريبا مدمر في
1: داخل. لو افترضنا أنها تملك ذلك السلاح،
2: هذا نعم أنا معك يا رامي، هذا صحيح، يعني حماس لو سلمت كل شيء لما يريده الإسرائيلي سيطلب نتنياهو من جديد إعادة تأهيل قطاع غزة، لأنه قطاع غزة كان تحت قيادة متطرفة، وبالتالي طبيعة الثقافات والأفكار الموجودة في قطاع غزة بحاجة إلى مسحها ومحوها كما حدث في ما بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا. وهذا ما قاله لإيلون ماسك عندما قام بالزيارة إلى إسرائيل وأخذه في جولة في غلاف غزة. فالمسألة غير مرتبطة بأن غزة تهدد إسرائيل، لأنه حتى في استطلاعات الرأي يعني ثبت بأنه الضفة وإيران 34% في مخاطر إسرائيل، والانقسام الداخلي في إسرائيل 55%، فإن غزة لا تشكل يعني 5 إلى 7% من التهديد على إسرائيل. القضية مرتبطة بأنه عادة اليمين عندما يحتل الأرض ليس من السهل أن ينسحب منها، انسحابه منها سيؤدي إلى خسارة نتنياهو لجمهور لبعض من جمهور اليمين، خسارته لوحدته مع المتطرفين سموتريتش وبن غفير ودعاة الاستيطان الموجودين في قلب الليكود. لذلك حتى ينسحب يجب أن يندرج ذلك في نطاقين، إما نطاق قوة تفرض عليه الانسحاب، وإما نطاق يعني فرض أمريكي عبر مشروع سلام أمريكي في المنطقة. ويبدو أن الأمريكي لن يطرح شيئا قبل أن تنتهي المعضلة مع إيران، لأن يعني كل الجبهات لن يكون فيها أي تحركات قبل انتهاء جبهة إيران وقبل انتهاء الانتخابات في داخل إسرائيل.
1: الحديث أستاذ فراس ياغي عن فجوات بين الموقفين في واشنطن وتل أبيب من مسألة خطة السلام، عن أي شيء يدور تحديدا وفق يعني القراءة التي تقدمها والتي تشير فيها إلى أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتخلى عن شريكها وحليفها دولة الاحتلال؟
2: يعني أولا هو في معضلة حدثت في الفترة الأولى في فترة الرئيس ترامب عندما طرح موضوع صفقة القرن ولم يستطع أن يحقق ذلك، ليس بسبب الرفض الفلسطيني وإنما لأنه إسرائيل ونتنياهو بالذات لم يكن مستعدا للذهاب بأي خطوات تتعلق بمفهوم الدولة الفلسطينية، حتى لو كان على ما تبقى من الأراضي في داخل الضفة الغربية، من أجل أن يكون هناك تطبيع، أي للذهاب إلى التطبيع الكبير مع السعودية والذي يطمح له الرئيس ترامب في المنطقة، هذا بحاجة إلى أن يكون هناك مسار موثوق يؤدي إلى تقرير مصير وقيام دولة فلسطينية، وهذا ما لا يريده اليمين بالمطلق في داخل إسرائيل وعلى رأسهم نتنياهو. لذلك هم لا يريدون العودة إلى ما حدث في عام 2019.
1: وفي حالة غزة أستاذ فراس ياغي بإجازة لو سمحت،
2: وفي حالة رجع ذلك لن يتحقق شيئا مما يسمى مشروع سلام إقليمي في داخل المنطقة. فلذلك أعتقد رئيس ترامب لن يدعم أحد في الانتخابات حتى الآن، سيقف محايدا، وقال أنا لن أتدخل ولكني قد أدعم شخصا. هذا سيؤثر على نتنياهو لأن هناك 20% تقريبا من الذين صوتوا للليكود، هؤلاء يمين تقليديين ليسوا متطرفين، قد لا يصوتون لنتنياهو، وهنا تكمن معضلة نتنياهو في الانتخابات القادمة.
1: شكرا جزيلا الباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ فراس ياغي. اعتبر وزير ما يسمى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال تمار بن كفير أن نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى الشرطة يشكل خطوة هامة على طريق فرض السيادة الإسرائيلية كما تسمى، وطالب بن كفير بتوسيع القرار ليشمل وحدات حرس الحدود وكذلك صلاحيات الاعتقال والقيود الإدارية. وسبق ذلك إعلان وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس أن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة شاملة لنقل ما تصفه إسرائيل بإنفاذ القانون المدني المتعلق بالمستوطنين في الضفة من الجيش إلى الشرطة. تعقيبا على ذلك قال الباحث في الشأن الإسرائيلي هاني أبو السباع إن هذه الخطوة تأتي في إطار مسار فرض الضم الفعلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي ازدادت وتيرتها بعد 7 تشرين الأول أكتوبر 2023.
3: بعد أحداث 7 أكتوبر كل المراقبين كانوا يقولون بأن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ستتفرغ إلى الضفة الغربية بعد وقف المعارك في قطاع غزة، فهذا ما حصل. بعد أن يعني هدأت وتيرة القتال في قطاع غزة بدأت الإجراءات العملية المتسارعة في الضفة الغربية على أكثر من صعيد. أولا هذه الحكومة أطلقت العنان للمستوطنين بالسيطرة على مناطق سي وهي المناطق الأكثر اتساعا في الضفة الغربية وطرد المزارعين الفلسطينيين والاعتداء عليهم، ثم زاد جرائم المستوطنين إلى درجة حرق المساكن والاعتداء على الفلسطينيين بحيث أنه قتل قرابة 11 فلسطينيا أثناء احتكاك مع المستوطنين. الآن على صعيد الحكومة، الحكومة في المقابل قامت بإجراءات متسارعة أيضا لتغيير الواقع في الضفة الغربية، فسمحت لوزير المالية يعني سموتريش أن يقتطع يعني ميزانية معينة. هذه الميزانية أدت إلى نمو استيطاني في الضفة الغربية بحيث أصبح عندنا 200 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وأخذ ميزانية تطوير المستوطنات القائمة. ثم ذهب أبعد من ذلك إلى أن اقتطع ميزانية لما يسمى إعادة تأهيل المناطق الأثرية في الضفة الغربية حتى الواقع ضمن سيطرة أمنية فلسطينية، كما يعني توجه بنفسه إلى منطقة برق سليمان في منطقة جنوب بيت لحم وقال سنعيد هذه المنطقة ونجعلها تحت السيطرة الإسرائيلية. أما على صعيد وزير الدفاع الإسرائيلي وزير الحرب الإسرائيلي قائد الجيش قال بأن نقل الصلاحيات في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة يأتي في إطار أن الجيش الإسرائيلي يريد أن يتفرغ لمحاربة الإرهاب الفلسطيني، وأن هناك يعني نقصا في عدد القوات يعني الجيش العاملة الذي يحارب كما يقول على عدة جبهات في جنوب لبنان وفي غزة وفي الضفة الغربية، وأن الاحتكاك مع المستوطنين يقلل من فاعلية الجيش. وحسب إحصائيات ذكرت في أدوات الحرنوت أن أكثر من 22 اعتداء تم من قبل المستوطنين ضد الجيش، وأيضا هناك يعني ادعاء بأن الجيش ليس لديه القدرة والمهنية للتعاون مع المستوطنين. نقل وهناك طبعا معارضة من قبل الجيش وقادة الجيش لتصرفات المستوطنين في الضفة الغربية، لكن لا يوجد قرار سياسي بمنعهم. الجيش في أغلب الأحيان يوفر حماية للمستوطنين في اعتداءاتهم، لكن نقل الملف إلى الشرطة تحت يعني قيادة بن كفير الأمر خطير جدا، بأن بن كفير هو ما يعني أحد المساهمين في إطلاق العنان لأيدي المستوطنين في الضفة الغربية واعتدائهم على الفلسطينيين لدفع الفلسطيني نحو التهجير. اليوم هناك إجراءات أخرى في الضفة الغربية، منها نقل صلاحية البناء في الضفة في مدينة الخليل على وجه التحديد إلى الإدارة المدنية وصاحبها من بلدية الخليل. هذا إجراء يدل على أن هناك تسارعا في الضفة الغربية للسيطرة والغاء يعني ما اتفاق أوسلو. أما آخر ما صدر عن الوزير بن غفير هو الذي وافق أولا على طلب وزير الحرب اللي هو كاس بإنفاذ القانون في الضفة الغربية، وهذا إنفاذ القانون يعني أن الشرطة الإسرائيلية ستتعامل مع المستوطن على أنه مدني في الضفة الغربية مواطن، ويتم التعامل مع الفلسطيني على أنه يعني واقع بسلطة عسكرية. هناك ازدواجية، الضفة الغربية معترف بها على أنها منطقة محتلة في الأمم المتحدة. الآن الجيش سيتعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، في المقابل سيتم التعامل مع المستوطن على أنه مواطن وينقل صلاحية التعامل معه إلى الشرطة الإسرائيلية.
4: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
1: من راية FM قدمنا إلى حضراتكم سيداتي سادتي الواحدة الإخبارية، نشكر لكم المتابعة. في الختام تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وفي أمان الله وحفظه.
4: الأخبار المحلية،
5: دمر 5000 من العدوان الإسرائيلي.
4: العربية والعالمية،
5: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
4: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
6: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
4: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. الواحدة الإخبارية يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
9: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أحنا أريد.
12: أريد طور عالمك.
13: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
14: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
15: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
16: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
17: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج.

0: صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى، سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الجنيدي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات، المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
4: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
3: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
4: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
3: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية FM.

0: الآن 12:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح، شملت 71 شخصا بينهم 32 مريضا و39 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع عبر المعبر بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. اتحاد بلديات قطاع غزة يحذر من انهيار وشيك في منظومة المياه والصرف الصحي بسبب شح الزيوت والوقود اللازمين لتشغيل المولدات والآبار ومحطات الضخ، بما يهدد السكان بالعطش ويزيد المخاطر الصحية والبيئية في القطاع. سلطات الاحتلال تصدر اليوم أمرا عسكريا بالاستيلاء على 160 دونما من أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية. لجنة الانتخابات المركزية تدعو المواطنين غير المسجلين إلى الاستفادة من الوقت المتبقي للتسجيل، مؤكدة أن عملية التسجيل الميداني والإلكتروني تنتهي عند الساعة 2 من بعد الظهر يوم غد الأربعاء. زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي يدعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحرك ضد مستوطنين إسرائيليين يحاصرون منازل فلسطينيين في الضفة الغربية. أسعار النفط ترتفع اليوم بأكثر من دولارين وسط مخاوف بشأن الإمدادات العالمية التي تفاقمت بسبب تشاؤم المستثمرين حيال الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد مع إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صيفيا عاديا وغائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
6: أريد. طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: راية FM، الصوت الأجمل.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك
1: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: قرابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 3:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: موجز الأخبار من رايا FM تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. قوات الاحتلال تعتدي على مواطن بالضرب في بلدة بيت تمرين شمال غرب نابلس، وبحسب ما أفاد مدير مركز الأسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد بأن طواقم الأسعاف تعاملت مع إصابة لمواطن 65 عاما عقب هذا الاعتداء وجرى نقله إلى المستشفى. سلطات الاحتلال تغلق المدخل الشمالي لمدينة سلفيت بالبوابة الحديدية وتشدد من إجراءاتها العسكرية في المنطقة وتمنع مرور المركبات عبر المدخل، ما يعيق من حركة تنقل المواطنين وإجبارهم على سلوك طرق بديلة. الاحتلال يهدم مساكن من الصفيح وبركسات وحضائر أغنام وأبار مياه في خربة الفخيت بمسافة يطا جنوب الخليل، وبحسب ما أفاد به الناشط أسامة مخمرة بأن الاحتلال هدم مسكنا من الصفيح للمواطن ياسر علي أبو صبحة مكونا من غرفتين ومطبخ بمساحة 80 مترا مربعا ويأوي 5 أفراد. لجنة الانتخابات المركزية تدعو المواطنين غير المسجلين مكونا من غرفتين ومطبخ بمساحة 80 مترا مربعا ويأوي 5 أفراد. لجنة الانتخابات المركزية تدعو المواطنين غير المسجلين إلى الاستفادة من الوقت المتبقي لتسجيل، مؤكدة أن عملية التسجيل الميداني والإلكتروني تنتهي عند 2:00 من بعد ظهر يوم غد الأربعاء 19 آب 2026. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول أن الطائرات الإيرانية التي تخترق الأجواء القطرية تستهدف سيادة دولة قطر ومدينة الدوحة، مؤكدا أن التعامل معها يجري وفق قواعد الاشتباك بعد عدم استجابة الطيارين لمحاولات التواصل معهم. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن إصابة سفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، مما يسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم وأضرار في غرفة المحركات. في حور طقس اليوم غد الأربعاء يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرى ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
2: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
4: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17.

0: 26 قس دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالبي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة. شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

بانوراما رايا اللي منطل عليكم في كل أيام الأسبوع عبر شبكة رايا الإعلامية. وطبعا كمان هالبرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. منطل عليكم بنظرة خفيفة وسريعة على أهم وأجدد وأغرب وأطرف الأخبار من حول العالم، ممكن من تكنولوجيا لحياة يومية لقصص طريفة أول مرة بتسمعوها رح تكون معنا.

0: انفجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتاح انطمر انغمر انقهر لباب وبحن
1: انا وين انا هين I'm right here I want fate طب خذ شهيق انا مش غريق I'm the

طيب خلونا نبلش معكم في أولى أخبارنا لهذا اليوم، وهذا الخبر يعني ممكن يثير الجدل. بحكي لكم في زوج بدفع لزوجته حوالي 12 دولار على كل وجبة باكلها منها. بانوراما راجع. في الهند انتشرت قصة غريبة وطريفة لزوجين عندهم اتفاق مختلف عن المعتاد. الزوجة هي صانعة محتوى مهتمة بالأكل، بتحضر لزوجها وجبات بطابع المطاعم والكافيهات، وبدل ما يكون الموضوع مجرد طبخة في البيت، زوجها بدفع لها حوالي 12 دولار عن كل وجبة مميزة بتحضرها. القصة بدت أصلا كمزحة بين الزوجين، لكن مع الوقت تحولت لاتفاق فعلي. هي بتحكي أن المبلغ مش بس مقابل الأكل نفسه، وإنما تقدير للوقت والجهد والتفاصيل اللي بتدخل بتحضير وجبة بشكل احترافي، خصوصا انها احيانا بتكون اطباق بتحتاج تحضير وتقديم مثل اكل المطاعم. واللافت في الموضوع انه ما وقف عند وجبة او وجبتين بحسب كلامها، بل بتحصل من هذا الاتفاق على ما يقارب من 180 ل 240 دولار بالشهر، والتنين بشوفوا انه المصاري بالنهاية بتضل في البيت بدل ما يدفعوها لمطعم خارجي. لكن لما نشرت القصة على السوشيال ميديا الناس انقسموا بشكل واضح. في ناس شافت انه هاي الفكرة لطيفة وطريقة مختلفة لتقدير شغل البيت، وناس تانية اعتبرت انه الطبخ بين الزوجين ما لازم يتحول لمعاملة مالية. أما هي فبتقول إنه الموضوع اتفاق خاص بينها وبين زوجها، وإنه الفكرة الأساسية بالنسبة لإلها هي تقدير الجهد اللي عادة ما حدا بينتبه لإله. فيعني بدل ما يطلع الزوج على مطعم ويدفع أكتر من 12 دولار، المطعم هاي المرة موجود بالبيت، والشيف كمان بتكون زوجته.

في امرأة بتعتبر الذكاء الاصطناعي صار ابنها، شو التفاصيل رح تكون من خلال هذا الخبر؟ بانوراما راجع. في قصة غريبة انتشرت مؤخرا على السوشيال ميديا بعد ما طلعت مرة وهي بتحكي عن كيان رقمي بتعتبره ابنها، رغم انه مش انسان وانما شخصيته مبنية باستخدام الذكاء الاصطناعي. المرة اطلقت على الكيان اسم لومين وحكت انها امضت

ساعات طويلة في تطويره، من طريقة الكلام والصوت للشخصية وطريقة التفاعل معها. بس مع الوقت تحولت العلاقة بالنسبة لإلها من مجرد تجربة تقنية لارتباط عاطفي، وصارت تتعامل معه كأنه فرد من أفراد عائلتها. القصة أثارت نقاش واسع على الإنترنت، خصوصا مع تطور الذكاء الاصطناعي وقدرته على إجراء محادثات طويلة وتذكر تفاصيل عن الأشخاص والتفاعل معهم بطريقة تبين أحيانا إنها قريبة جدا من التواصل البشري. وبينما اعتبر البعض الموضوع غريب، شافوا ناس ثانيين انه الانسان بطبيعته قادر على تكوين ارتباط عاطفي مع اي شخص بيخليه بيحس بالاهتمام او الصحبة. القصة بتعطي صورة عن مرحلة جديدة وصلنا لإلها مع التكنولوجيا. فقبل سنوات كان من الصعب تخيل شخص يعتبر شخصية رقمية جزء من عيلته، اما اليوم فالذكاء الاصطناعي صار قادر يدخل في تفاصيل شخصية جدا من حياة الانسان.

طيب نروح لكمان خبر، ناس بتدفع مصاري عشان تضحك وبعدين بتدخل في نقاش. في فعالية غريبة وممتعة بمدينة دنفر الأمريكية، في ناس بتدفع تذاكر وبتحضر مشان تضحك، بس الموضوع مش عرض كوميدي عادي. الفعالية اسمها ميكس تيست، وفكرتها انها تجمع بين الكوميديا والمعلومات والنقاش بطريقة غير متوقعة. خلال العرض بيطلع شخصين وكل واحد فيهم بيحكي عن موضوع مختلف تماما عن الثاني. ممكن واحد يحكي عن موضوع تاريخي او ثقافي والثاني ياخذ موضوع ما له علاقة فيه ابدا، وبعدها بتبلش المناقشة بين الاثنين والجمهور كمان بيدخل بالنقاش. الطريف انك ممكن تدخل القاعة وانت مفكر انك رايح تسمع شوية نكت وتغير جو، وفجأة تلاقي حالك عم تسمع معلومات عن موضوع ما خطر في بالك اصلا انك انت ممكن تكون مهتم فيه. الفكرة أساسها أنه الناس أحياناً بتستمتع أكتر لما تجمع بين إشيين ما إلهم علاقة في بعض، الضحك من جهة والمعلومات والنقاش من جهة تانية. والفعالية صارت تجذب جمهور لأنها بتعطي الناس تجربة مختلفة عن الكوميديا التقليدية، فيعني بدل ما تروح تسمع نكتة وتطلع، ممكن تطلع من المكان وإنت بتضحك ومبسوط، وفوقها كمان عرفت معلومة جديدة. فبصراحة هذا النوع من الفعاليات مناسب جداً للي بده يغير جو بعد يوم طويل، إنه يضحك شوي، يتعلم شغلة ويدخل بنقاش ما كان مخطط له أصلاً من البداية.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
6: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
7: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
4: هذا البرنامج برعاية
5: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا انضم لنا في الجزء الثاني من حلقتنا. مكملين معكم في بانوراما رايا. بتقدروا تسمعونا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا في الشمال على 96.4. نروح لكمان خبر غريب، بطولة غريبة والهدف هو منها طي أكبر عدد من التيشيرتات. في الولايات المتحدة دخل رجل اسمه ديفيد تحدي غير تقليدي بس عشان يحاول تسجيل رقم قياسي في طي التيشيرتات بمشاركة فريق مكون من 10 أشخاص. الفكرة كانت بسيطة جدا لكنها تحولت لمنافسة حقيقية، فالفريق عمل على طي أكبر عدد من ممكن من التيشيرتات خلال وقت محدد مع محاولة تنظيم العملية بأسرع طريقة ممكنة. ديفيد معروف أصلا بمحاولاته المتكررة لحتى يدخل موسوعة جينيس بالأرقام القياسية في مجالات مختلفة وغير مألوفة، وهي المرة اختار نشاط موجود تقريبا في كل بيت وهو طي الملابس. طبعا هاي الفعالية لاقت اهتمام بسبب غرابة الفكرة نفسها، خصوصا انه طي الملابس بشكل عام عادة من الاعمال المنزلية الروتينية اللي بيحاول كتير من الناس التخلص منها باسرع وقت، بينما تحولت بالنسبة له ولهذا الفريق كمان تحدي بيحتاج لسرعة وتنسيق وتدريب، وبهذا الشكل صارت مهمة منزلية عادية جدا جزء من محاولة لتحقيق رقم قياسي عالمي في مثال طريف على الطريقة اللي ممكن يتحول فيها اي اشي بسيط من الأشياء اليومية لمنافسة حقيقية وغير متوقعة.

ونروح لكمان خبر غريب وجديد. بحكي لكم انه متدرب رفض ينزل على شغله الساعة 9 بس لانه عنده جم. بانوراما راجع. في موقف طريف انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما حكت محامية هندية تجربتها مع أحد المتدربين عندها بعد ما طلبت منه الحضور للمحكمة الساعة 9 الصبح عشان يتولى إحدى المهام. المتدرب ما رفض العمل لكنه وضح للمحامية أن الموعد بتعارض مع جدول التمارين الخاص فيه لأنه عنده موعد في موعد تاني هو خاص بالرياضة بنفس الوقت. طبعا الموقف فتح نقاش واسع حول اختلاف نظرة الأجيال الجديدة للعمل خصوصا مع انتشار فكرة تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والوظيفة. فبالنسبة لكثير من الموظفين الشباب الالتزام بالعمل ما بيعني الضرورة التخلي عن المواعيد الشخصية سواء كانت مرتبطة بالرياضة أو حتى العائلة أو الراحة. أما المحامية فبدل ما تحول القصة لمشكلة تعاملت معها بروح خفيفة وحكت أن المتدرب وافق بالنهاية على تنفيذ المهمة باعتبارها استثنائية. القصة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها بتعكس تغير واضح في ثقافة العمل. فبعد سنوات كان من الطبيعي أنه يتكيف الموظف مع جدول العمل بينما أصبح كتير من الشباب اليوم بيحاولوا تنظيم العمل حول حياتهم الشخصية.

روما حكت للناس تعالوا احضروا أفلام ببلاش. بانوراما راجع. إذا الحر عندكم بالصيف بيخليكم تدوروا على أي مكان فيه مكيف، فتخيلوا مدينة كاملة بتحكي لسكانها تعالوا عنا واحضروا أفلام ببلاش. هاي الفكرة عملتها مدينة روما بإيطاليا مع موجة الحر القوية اللي ضربت أوروبا. المدينة قررت تفتح 11 دار سينما مكيفة أمام الناس مجانا، خصوصا خلال ساعات الظهر والعصر لما درجات الحرارة بتكون بأعلى مستوياتها. يعني بدل ما الواحد يضل قاعد في البيت ويحاول يهرب من الحر أو حتى يدفع مصاري عشان يقعد مكان بارد، صاروا بيقدروا يروحوا على السينما ويقعدوا مرتاحين ويحضروا أفلام وكلها ببلاش. المبادرة ما كانت بس للترفيه، كانت جزء من خطة المدينة لتوفير أماكن باردة وآمنة للناس، خصوصا أنه ما كان كل شخص عنده في بيته مكيف. والأحلى إنه السينما مش هي المكان الوحيد، بل روما كانت أصلاً بتجهز شبكة من المكتبات والمتاحف كأماكن بيلجأ لها الناس خلال موجات الحر. فيعني بدل ما تقول الناس الجو خطر خليك في البيت، كانوا يحكوا لهم الجو خطر طب تعالوا يحضروا أفلام عنا ببلاش. وبصراحة هاي من الأفكار اللي فيها شغلة حلوة، لأنه بدل ما تتعامل المدينة مع مشكلة الحر بطريقة جافة، حاولت تحول وقت صعب لفرصة للناس إنها ترتاح وتنبسط وتكون بمكان آمن. فيعني إذا الدنيا برا شوب، على الأقل الفيلم يكون حلو. فالمبادرة هاي استمرت من 23 يوليو لحتى 4 أغسطس، وكانت العروض مجانية في كل دور السينما وكمان كانت مكيفة.

بما انه بنحكي عن الشوب والحر ففي كمان خبر بحكي عن هذا الموضوع. بقولكم ملايين الناس طلعوا من بيوتهم بس عشان الشمس رح تختفي. بانوراما رايا. تخيلوا يوم كامل الناس تاركة في شغلها وبيوتها ومسافرة من بلد لبلد وكل هدفها انها تشوف الشمس بتختفي. هذا اللي صار يوم الاربعاء الماضي في اوروبا لما مر كسوف شمسي كلي نادر وحول النهار لليل لعدة دقائق. في اسبانيا تحديدا كان الاقبال ضخم جدا والسلطات توقعت وصول عدد من الزوار على مسار الكسوف اللي حوالي 6 ملايين شخص فيه كان موجود. وفي بعض المناطق الفنادق امتلت والناس حجزت من قبل بفترة عشان تضمن مكان تشوف منه هاي اللحظة. ولما بدأت الشمس تختفي المشهد كان غريب فعلا. النهار صار معتم والناس كلها تقريبا وقفت تتفرج على السماء وكتير منهم وصفوا هاي اللحظة انها تجربة بتخليك تحس قديش الكون اكبر منه. والطريف بالموضوع انه احيانا انه احنا اليوم عايشين بعصر كل اشي فيه على الموبايل صور وفيديوهات وبث مباشر وحتى ذكاء اصطناعي، ومع هيك ملايين البشر سافروا الاف الكيلومترات عشان يشوفوا اشي ما اخترعه الانسان. فيمكن لانه في اشياء مهما

تطورت التكنولوجيا بتضل أحلى لما نشوفها بعينينا، وبصراحة لما يختفي النهار فجأة والناس كلها تسكت تطلع لفوق بتعرف إنه في أشياء بالطبيعة لسه قادرة تجمع البشر كلهم تحت نفس المشهد.

ونروح لكمان خبر بحكي لكم أشياء بسيطة بس بتخلي الناس تبتسم. بانوراما راجع. أحياناً أحلى الأشياء اللي ممكن تصير معنا هي الأشياء اللي إحنا ما بنكون متوقعينهم. في ناس حول العالم صاروا يعملوا مبادرات بسيطة جداً للغرباء، رسالة صغيرة أو هدية متواضعة أو حتى مفاجأة بيحطوها بمكان عام بس بهدف واحد، إنهم يرسموا ابتسامة على وجه شخص ما بيعرفوه. الغريب إنه بعض الناس بتشارك بهاي المبادرات بدون ما تعرف مين رح يستفيد منها. يمكن تلاقي رسالة مكتوب عليها إذا كان يومك صعب فهي إلك، أو شخص يترك قهوة لشخص غريب أو يدفع ثمن طلب الشخص اللي بعده ويختفي بدون ما يستنى أي شكر. يمكن للوهلة الأولى نحكي إنه شو يعني مجرد قهوة أو ورقة، لكن تخيل شخص كان مارق بيوم سيء جدا وفجأة يلاقي حدا ما بيعرفه عمل معه حركة حلوة بدون أي مقابل، وهون الموضوع بصير أكبر من قيمة الهدية. والأحلى إنه هاي الحركات أحيانا بتنتقل من شخص لشخص، واحد بيعملها التاني بشوفه والثالث بقلده، وبتصير الابتسامة زي العدوى بس من النوع الحلو. فيعني ممكن إحنا ما نقدر نحل مشاكل العالم كلها، بس أحيانا حركة صغيرة منك ممكن تخلي يوم شخص غريب أحسن بشوي.

المطعم قرر يقيم الكراسي والناس كلها انبسطت. بانوراما راجع. في مطعم بأوروبا قرروا يجربوا فكرة مختلفة شوي عن المطاعم التقليدية. بدل ما تكون كل الطاولات مجهزة بكراسي ويقعد زبون لوقت طويل، خصصوا جزء من المكان للأشخاص اللي بدهم يأكلوا بسرعة ويكملوا يومهم. الفكرة أجت من ملاحظة بسيطة أنه كتير من الناس خصوصا الموظفين عندهم وقت محدد خلال استراحة الغداء، بدهم يطلبوا أكل ويأكلوا ويرجعوا على شغلهم بدون ما يقضوا وقت طويل وهم قاعدين. فالمطعم بدأ يعتمد على طاولات مرتفعة ومقاعد محددة بحيث تكون التجربة أسرع وأكثر عملية. والغريب أنه الفكرة بدل ما تزعج الناس عجبت جزء من الزباين، لأنه مش كل واحد داخل المطعم بده يقعد ساعتين ويشرب قهوة بعد الأكل. أحياناً الواحد بيكون مستعجل خصوصاً بنص يوم الدوام. الفكرة كمان بتوفر مساحة أكبر داخل المطعم وبتخلي حركة الزباين أسرع، وهذا ممكن يعني أنه عدد أكبر من الناس قدروا يستخدموا المكان خلال نفس الفترة. يعني المطعم قرر يخفف الكراسي حتى يخلي الناس ما تطول بالقعدة، والظاهر أنه في ناس أصلاً كانت مستنية حدا يحكي لها كل وجبتك وكمل يومك.

ونروح لآخر خبر معنا في هذا اليوم. مسابقة غريبة جدا، تمارين ضغط تحت المي. بانوراما راجع. في فيتنام قرر مدرب يوغا يدخل تحدي مش عادي بالمرة ويجمع بين تمارين الضغط وحبس النفس تحت المي بس عشان يحقق رقم قياسي عالمي. التحدي كان أصعب بكتير من تمارين الضغط العادي لأنه لازم يظل تحت المي ويحافظ على جسمه وحركته وبنفس الوقت يتحكم بتنفسه وما يطلع فوق المي. الرجل قدر ينفذ 86 تمرين ضغط تحت المي وهو حابس نفسه بنفس واحد في محاولة لإثبات قدرته على التحكم بالتنفس والتحمل. الفكرة بحد ذاتها كانت غريبة لأنه تمرين الضغط عادة من أبسط التمارين اللي ممكن نعملها بأي مكان، لكن بمجرد ما تحط الشخص تحت المي فالموضوع بيتحول لتحدي بيحتاج قوة وتركيز وتحكم كبير بالنفس. المدرب كمان استفاد من خبرته في اليوغا وتمارين التنفس حتى يقدر يكمل التحدي، فيعني بدل ما يروح على الجيم ويعمل تمارين الضغط بالطريقة المعتادة واللي متعود عليها هو، قرر يصعبها على حاله لأقصى درجة ونزل تحت المي ليشوف كم ضغطة ممكن يعمل قبل ما يخلص النفس تبعه.

وإذن هيك مستمعينا نكون وصلنا معكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا. إن شاء الله بكرة منشوفكم بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالث.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك. مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي، كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. اتحاد بلديات قطاع غزة يحذر من انهيار وشيك في منظومة المياه والصرف الصحي بسبب شح الزيوت والوقود اللازمين لتشغيل المولدات والآبار ومحطات الضخ، بما يهدد السكان بالعطش ويزيد المخاطر الصحية والبيئية في قطاع غزة. دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية تدين مصادقة ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن غفير على السماح للمستوطنين الإرهابيين بإدخال كتب الصلاة اليهودية الكاملة وإقامة صلوات علنية ومنظمة داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. قوات الاحتلال تعتدي على مواطن بالضرب في بلدة بيت مرين شمال غرب نابلس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب إيران برفع الراية البيضاء وإعلان الاستسلام، مؤكداً استمرار الحصار البحري الأمريكي الذي قال أنه يفرض ضغوطاً اقتصادية متزايدة على طهران. لجنة الانتخابات المركزية تدعو المواطنين غير المسجلين إلى الاستفادة من الوقت المتبقي للتسجيل، مؤكداً أن عملية التسجيل الميداني والإلكتروني تنتهي عند 2 من بعد ظهر يوم غد الأربعاء 19 آب. في أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 2 مئويتين. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
6: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
13: يا أحلى من مو.
12: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، اجمع كل الاذواق.
2: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

collections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني

0: واسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
2: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
3: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
4: رايا دوت بي أس
3: بوابة الوطن من أجلك أنت.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: ارتفعت تكلفة استئجار ناقلات النفط العملاقة على خط الشحن الرئيسي بين الشرق الأوسط والصين إلى نحو 500 ألف دولار يوميا مع استمرار الحرب وعزوف عدد من شركات الناقلات عن استخدام مضيق هرمز. وكالة الأنباء الألمانية ذكرت أن الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن يأتي في وقت تواجه فيه حركة ناقلات النفط عبر الخليج قيودا ومخاطر متزايدة، ما يقلص عدد السفن المتاحة لنقل الخام من المنطقة للأسواق الآسيوية. تهدف المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لرفع إنتاج الخام إلى 2 مليون برميل يوميا بحلول مطلع العام 2031 ضمن خطة تقدر كلفتها بنحو 36 مليار دولار، في حين تستهدف إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا حتى منتصف عام 2027. ويضع الهدف قطاع النفط الليبي أمام اختبار مزدوج يتمثل بالقدرة على توفير التمويل والقدرة على تحديث البنية التحتية التي عانت لسنوات.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

معلم قديم جديد فقط على راية FM.

0: اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
0: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. اتحاد بلديات قطاع غزة يحذر من انهيار المشيك في منظومة المياه والصرف الصحي بسبب شح الزيوت والوقود اللازمين لتشغيل المولدات والآبار ومحطات الضخ، بما يهدد السكان بالعطش ويزيد المخاطر الصحية والبيئية في القطاع. قوات الاحتلال تعتدي اليوم على مواطن بالضرب في بلدة بيت مرين شمال غربي نابلس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب إيران برفع الراية البيضاء وإعلان الاستسلام، مؤكدا استمرار الحصار البحري الأمريكي الذي قال أنه يفرض ضغوطا اقتصادية متزايدة على طهران. زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي يدعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحرك ضد مستوطنين إسرائيليين يحاصرون منازل فلسطينيين في الضفة الغربية. أسعار النفط ترتفع اليوم بأكثر من دولارين وسط مخاوف بشأن الإمدادات العالمية التي تفاقمت بسبب تشاؤم المستثمرين حيال الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد مع إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صيفيا عاديا وغائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: أقوى الأفلام العالمية.
12: This family.
11: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تعلم أن تناول وجبات صغيرة ومتوازنة طوال اليوم يساعد في الحفاظ على طاقتك؟ اختر أطعمة غنية بالألياف والبروتينات لتشعر بالشبع.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.
3: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية فم.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة 3 مواطنين بجروح وردود مساء اليوم عقب اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب في بيت مرين شمال غربي نابلس. مستوطنون يغلقون الطريق الوحيد المؤدي لمنزل عائلة صوفان في بورين جنوب نابلس بالسواتر الترابية، فيما يواصل مستوطنون آخرون لليوم الثاني على التوالي. مستوطنون يغلقون الطريق الوحيد المؤدي لمنزل عائلة صوفان في بورين جنوب نابلس بالسواتر الترابية، فيما يواصل مستوطنون آخرون لليوم الثاني على التوالي إغلاق طرق فرعية في أراضي قرية بيت مرين شمال غربي نابلس. نقابة الصحفيين تعلن عن توثيق 1327 واقعة احتجاز ومنع من التغطية بحق الصحفيين والطواقم الإعلامية منذ عام

0: 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب إيران برفع الراية البيضاء وإعلان الاستسلام، مؤكدا استمرار الحصار البحري الأمريكي الذي قال أنه يفرض ضغوطا اقتصادية متزايدة على طهران. زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي يدعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحرك ضد مستوطنين إسرائيليين يحاصرون منازل فلسطينيين في الضفة الغربية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الأربعاء حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راية دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: بآخر الأخبار أولا بأول. أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: انت

جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يطرح علاء الترتير وطارق دعنا وتيموثي سيدل في كتابهم المعنون الاقتصاد السياسي لفلسطين والصادر عام 21-20 و1000 مجموعة من الأسئلة المهمة والتي يستند الأساس فيها إلى محاولة فهم الاقتصاد الفلسطيني، إذ أن فصله عن الاحتلال والسياسة التعسفية الإسرائيلية بات أمرا صعبا. هذا السؤال إنما ينطلق من محاور رئيسية ترتبط بالواقع الفلسطيني السياسي وأيضا بالواقع الاقتصادي وعز العالم. الكتاب يقدم قراءة مختلفة لهذا الاقتصاد، فهو لا ينظر إلى البطالة والفقر والاستثمار والتجارة والضرائب باعتبارها مشكلات اقتصادية منفصلة، بل يربطها بالبيئة السياسية التي تشكلت في ظل الاحتلال، إضافة إلى اتفاقية أوسلو وتداخل المصالح المحلية والإسرائيلية والدولية حسب الكتاب. ويؤكد محررو هذا الكتاب أن الاقتصاد الذي يتجاهل السياسة لن يستطيع تفسير الواقع الفلسطيني بصورة حقيقية. ومن أكثر الأفكار حضورا في الكتاب مفهوم التنمية المعكوسة أو نزع القدرة على التطور الاقتصادي حسب قول كتابه، إذ يناقش كيف أسهمت عقود طويلة من العمل تحت الضغط الإسرائيلي والسيطرة والتجزئة الاقتصادية والسياسية في إنتاج اقتصاد يعتمد على الآخرين بدلا أن يمتلك أدوات النمو نحو مستقبل واعد. ولا يضع الكتاب المسؤولية كلها خارج المجتمع الفلسطيني، فهو يناقش أيضا دور النخب الفلسطينية والمنظومة الاقتصادية العالمية والسياسات النيوليبرالية وكيف يمكن لهذه العوامل المجتمعة أن تنتج أشكالا جديدة من التفاوت والتبعية. كما يتناول التفتت الاقتصادي كما يقول المحررون بين الضفة الغربية وقطاع غزة وعلاقة الاقتصاد الفلسطيني بالسوق الإسرائيلية وأثر ذلك في تشكيل الطبقات والمصالح الاقتصادية على تنوعها. إنها في النهاية كما يقول الكتاب ليست حكاية اقتصاد يعاني من أزمة مؤقتة، بل قصة اقتصاد تشكل داخل منظومة سياسية معقدة. لذلك يقول الكتاب بصورة غير مباشرة أن إصلاح الاقتصاد الفلسطيني لا يمكن أن يبدأ من الموازنة وحدها، بل يحتاج إلى فهم أعمق للعلاقات التي صنعت هذا الاقتصاد بشكله الحالي. اقتصاد مرهون بالاقتصاد الإسرائيلي يقع ضحية عمليات الضغط المتواصلة والتي تهدف للإجهاز على أحلام الفلسطينيين في الاستقلال والحرية. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995. رايا اف ام ترافقك اينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام. الساعة الآن 7 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة 3 مواطنين بجروح ورضوض مساء اليوم عقب اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب في بيت مرين شمال غربي نابلس. مستوطنون يغلقون الطريق الوحيد المؤدي لمنزل عائلة صوفان في بورين جنوب نابلس بالسواتر الترابية، فيما يواصل مستوطنون آخرون لليوم الثاني على التوالي إغلاق طرق فرعية في أراضي قرية بيت مرين شمال غربي نابلس. نقابة الصحفيين تعلن عن توثيق 1327 واقعة احتجاز ومنع من التغطية بحق الصحفيين والطواقم الإعلامية منذ عام 2023 وحتى نصف الأول من العام الجاري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب إيران برفع الراية البيضاء وإعلان الاستسلام، مؤكدا استمرار الحصار البحري الأمريكي الذي قال أنه يفرض ضغوطا اقتصادية متزايدة على طهران. زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي يدعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحرك ضد مستوطنين إسرائيليين يحاصرون منازل فلسطينيين في الضفة الغربية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الأربعاء حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: بآخر الأخبار أولا بأول.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أغنيات الزمن الجميل

0: لأننا ندعم سويا لجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغور؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. لا وقت للبحث،
8: لا وقت للبحث.
4: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
8: رايا دوت بي أس،
4: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. raya.bs، الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
3: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: ارتفعت تكلفة استئجار ناقلات النفط العملاقة على خط الشحن الرئيسي بين الشرق الأوسط والصين إلى نحو 500 ألف دولار يوميا مع استمرار الحرب وعزوف عدد من شركات الناقلات عن استخدام مضيق هرمز. وكالة الأنباء الألمانية ذكرت أن الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن يأتي في وقت تواجه فيه حركة ناقلات النفط عبر الخليج قيودا ومخاطر متزايدة، ما يقلص عدد السفن المتاحة لنقل الخام من المنطقة للأسواق الآسيوية. تهدف المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لرفع إنتاج الخام إلى 2 مليون برميل يوميا بحلول مطلع العام 2031 ضمن خطة تقدر كلفتها بنحو 36 مليار دولار، في حين تستهدف إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا حتى منتصف عام 2027. ويضع الهدف قطاع النفط الليبي أمام اختبار مزدوج يتمثل بالقدرة على توفير التمويل والقدرة على تحديث البنية التحتية التي عانت لسنوات.
3: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. اسأل روحك قبل

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا اف ام.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يطرح علاء الترتير وطارق دعنا وتيموثي سيدل في كتابهم المعنون الاقتصاد السياسي لفلسطين والصادر عام 21/20/1000 مجموعة من الأسئلة المهمة والتي يستند الأساس فيها إلى محاولة فهم الاقتصاد الفلسطيني، إذ أن فصله عن الاحتلال والسياسة التعسفية الإسرائيلية بات أمرا صعبا. هذا السؤال إنما ينطلق من محاور رئيسية ترتبط بالواقع الفلسطيني السياسي وأيضا بالواقع الاقتصادي وعز العالم. الكتاب يقدم قراءة مختلفة لهذا الاقتصاد، فهو لا ينظر إلى البطالة والفقر والاستثمار والتجارة والضرائب باعتبارها مشكلات اقتصادية منفصلة، بل يربطها بالبيئة السياسية التي تشكلت في ظل الاحتلال، إضافة إلى اتفاقية أوسلو وتداخل المصالح المحلية والإسرائيلية والدولية حسب الكتاب. ويؤكد محررو هذا الكتاب أن الاقتصاد الذي يتجاهل السياسة لن يستطيع تفسير الواقع الفلسطيني بصورة حقيقية. ومن أكثر الأفكار حضورا في الكتاب مفهوم التنمية المعكوسة أو نزع القدرة على التطور الاقتصادي حسب قول كتابه، إذ يناقش كيف أسهمت عقود طويلة من العمل تحت الضغط الإسرائيلي والسيطرة والتجزئة الاقتصادية والسياسية في إنتاج اقتصاد يعتمد على الآخرين بدلا أن يمتلك أدوات النمو نحو مستقبل واعد. ولا يضع الكتاب المسؤولية كلها خارج المجتمع الفلسطيني، فهو يناقش أيضا دور النخب الفلسطينية والمنظومة الاقتصادية العالمية والسياسات النيوليبرالية وكيف يمكن لهذه العوامل المجتمعة أن تنتج أشكالا جديدة من التفاوت والتبعية. كما يتناول التفتت الاقتصادي كما يقول المحررون بين الضفة الغربية وقطاع غزة وعلاقة الاقتصاد الفلسطيني بالسوق الإسرائيلية وأثر ذلك في تشكيل الطبقات والمصالح الاقتصادية على تنوعها. إنها في النهاية كما يقول الكتاب ليست حكاية اقتصاد يعاني من أزمة مؤقتة، بل قصة اقتصاد تشكل داخل منظومة سياسية معقدة. لذلك يقول الكتاب بصورة غير مباشرة أن إصلاح الاقتصاد الفلسطيني لا يمكن أن يبدأ من الموازنة وحدها، بل يحتاج إلى فهم أعمق للعلاقات التي صنعت هذا الاقتصاد بشكله الحالي. اقتصاد مرهون بالاقتصاد الإسرائيلي يقع ضحية عمليات الضغط المتواصلة والتي تهدف للإجهاز على أحلام الفلسطينيين في الاستقلال والحرية. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الساعة الآن 8:00 مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

الساعة الآن 9:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام تجمع كل الأذواق.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
3: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى

0: ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
1: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
0: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
1: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
0: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة، واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على رايا أف أم.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يطرح علاء الترتير وطارق دعنا وتيموثي سيدل في كتابهم المعنون الاقتصاد السياسي لفلسطين والصادر عام 21/20/1000 مجموعة من الأسئلة المهمة والتي يستند الأساس فيها إلى محاولة فهم الاقتصاد الفلسطيني، إذ أن فصله عن الاحتلال والسياسة التعسفية الإسرائيلية بات أمرا صعبا. هذا السؤال إنما ينطلق من محاور رئيسية ترتبط بالواقع الفلسطيني السياسي وأيضا بالواقع الاقتصادي وعز العالم. الكتاب يقدم قراءة مختلفة لهذا الاقتصاد، فهو لا ينظر إلى البطالة والفقر والاستثمار والتجارة والضرائب باعتبارها مشكلات اقتصادية منفصلة، بل يربطها بالبيئة السياسية التي تشكلت في ظل الاحتلال، إضافة إلى اتفاقية أوسلو وتداخل المصالح المحلية والإسرائيلية والدولية حسب الكتاب. ويؤكد محررو هذا الكتاب أن الاقتصاد الذي يتجاهل السياسة لن يستطيع تفسير الواقع الفلسطيني بصورة حقيقية. ومن أكثر الأفكار حضورا في الكتاب مفهوم التنمية المعكوسة أو نزع القدرة على التطور الاقتصادي حسب قول كتابه، إذ يناقش كيف أسهمت عقود طويلة من العمل تحت الضغط الإسرائيلي والسيطرة والتجزئة الاقتصادية والسياسية في إنتاج اقتصاد يعتمد على الآخرين بدلا أن يمتلك أدوات النمو نحو مستقبل واعد. ولا يضع الكتاب المسؤولية كلها خارج المجتمع الفلسطيني، فهو يناقش أيضا دور النخب الفلسطينية والمنظومة الاقتصادية العالمية والسياسات النيوليبرالية وكيف يمكن لهذه العوامل المجتمعة أن تنتج أشكالا جديدة من التفاوت والتبعية، كما يتناول التفتت الاقتصادي كما يقول المحررون بين الضفة الغربية وقطاع غزة وعلاقة الاقتصاد الفلسطيني بالسوق الإسرائيلية وأثر ذلك في تشكيل الطبقات والمصالح الاقتصادية على تنوعها. إنها في النهاية كما يقول الكتاب ليست حكاية اقتصاد يعاني من أزمة مؤقتة، بل قصة اقتصاد تشكل داخل منظومة سياسية معقدة. لذلك يقول الكتاب بصورة غير مباشرة أن إصلاح الاقتصاد الفلسطيني لا يمكن أن يبدأ من الموازنة وحدها، بل يحتاج إلى فهم أعمق للعلاقات التي صنعت هذا الاقتصاد بشكله الحالي. اقتصاد مرهون بالاقتصاد الإسرائيلي يقع ضحية عمليات الضغط المتواصلة والتي تهدف للإجهاز على أحلام الفلسطينيين في الاستقلال والحرية. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام.
1: خمرة الحب السنيها أما قلبي توسمي، خمرة الحب السنيها أما قلبي توسمي، عيشة

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا اف ام. أغنيات الزمن الجميل

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام.
1: سيداتي وسادتي، مش عارف ازاي وبأي لسان أشكركم على الحفاوة اللي قابلتوني بيها دي. وده مش مستغرب من الشعب العربي الكريم المضياف، فأنا بشكركم وبشكر إخوتي الموجودين هنا من بلدي الحبيب مصر. وبشكر كل اللي شرفوني وجاءوا إلى مصر العزيزة عشان يسمعوني في الليلة الحلوة دي. بشكر أخوتي العرب من كل قطر شقيق. أنا شايف بين الحاضرين هنا، شايف بلاد العرب كلها، شايف كل الحبايب من كل قطر عربي، فأنا سعيد بكم وأشكركم لتشريفكم.